0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحييكم في هذا الصباح الجديد وعدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة حتى تمام 8. نتواصل وإياكم في مطالعة إخبارية صباحية لأهم الملفات والمستجدات الإخبارية. أنتم في الاستماع إلى أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106 فارز 3 FM. بإمكانكم متابعة الأخبار والاستماع إلينا من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps وأيضا الاشتراك معنا في منصاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. اليوم هو الأحد 21 من يونيو لعام 2026 الموافق 6 من محرم لعام 1448 للهجرة. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، أنقل لكم تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية.

في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار مستمعين الأفاضل، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة هذا النهار في العاصمة القدس تصل إلى 30 درجة مئوية. غدا الاثنين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وكذلك الحال يوم الثلاثاء القادم. أما يوم الأربعاء فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. تحذر الأرصاد المواطنين اليوم من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 10 صباحا وحتى 4 مساء، وتحذر أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح يصرف الدولار بثلاثة أو بشيكلين وستة وتسعين أجورا ثلاثة شواكل وتسعة وثلاثين أجورا سعر صرف اليورو الأوروبي الدينار يصرف بأربعة شواكل وسبع عشرة أجورا وهذه الأسعار متابعين هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة وقد يطرأ عليها تغيير طفيف في محلات الصرافة وفق العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

0: نرصد وإياكم مستمعينا الكرام أحوال الطرق في هذه الساعة، وكذلك الحواجز وأيضا البوابات. نبدأ من محافظة الجنوب، منطقة الجنوب بكل تأكيد، حاجز الكونتينر على الشغراب وفرش الهواء النشاش والمنشية وجورت الشمعة وبني نعيم، جميعها سالكة في هذه اللحظات. ما يخص مراح رباح والنبي يونس وسعير ورأس الجورة ودورة وأيضا بوابة العجوري في العروب، بالإضافة إلى زيف مغلقة. في منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق الآن، بوابة عطار القديمة مغلقة، النبي صالح يشهد تفتيش للخارج وجبع، هناك تفتيش وأزمة للخارج. أما قلنديا فيشهد كثافة سير في هذه اللحظات. باقي المناطق والطرقات سالكة، العزرية، زعيم، عناتة، حزمة، جميعها سالكة في هذه اللحظات. كذلك الحال الجلزون سالك، وطريق السلامة دوما نتمناها لكم. فاصل قصير متابعينا ونعود لنبدأ وياكم فورا بملفاتنا الإخبارية تبعا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. نبدأ بمتابعة التطورات الميدانية في محافظات الضفة الغربية المحتلة. نرصد وإياكم حملة اعتقالات جديدة شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، رافقها مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين في بلدة قفين شمال مدينة طول كرم. جيش الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن طعمة عقب مداهمة منزله فجر اليوم. أيضا في بلدة بيت أمر شمال الخليل، قوة الاحتلال اعتقلت الشاب عمر وافخ ليل. أما من محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة، جيش الاحتلال اعتقل الشاب تيسير أبو شربك. اقتحام واسع شهدته مدينة نابلس الليلة الماضية، حيث داهمت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال العسكري أو العسكرية المدينة، وجابت شوارعها وحطم الجنود صرح الشهيد محمد أبو بكر في منطقة الجنيد.

أما في منطقة إشكارة جنوب يطا في الخليل، أقدم مستوطنون في ساعات الليل على إغلاق مدخل هذه المنطقة بالسواتر الترابية بعدما أحضروا جرافة.

في بلدة ترمسعية برام الله تحديدا شمال شرق داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها لبلدة ترمسعية واحتجزت 3 مواطنين متواجدين في هذا المنزل واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمنزل. حدث ذلك بعد ساعات من قيام مستوطنين مسلحين بمهاجمة البلدة من جهتها الشرقية ورعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون وبين منازل المواطنين. حاصر المستوطنون منزل المواطن علاء حجاز وحاولوا اقتحامه فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين وداهمت المنزل في وقت لاحق وأفرجت عن المحتجزين.

مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في خربة دقيقة بمسافر يطا جنوب الخليل. رافق ذلك قيام جنود الاحتلال باعتقال 3 مواطنين. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بين بورين وجالود جنوب مدينة نابلس. إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على بلدة صوريف شمال غرب الخليل. وفق المصادر المحلية والطبية فإن 3 مواطنين أصيبوا باعتداء نفذه مستوطنون مساء أمس في بلدة صوريف شمال غرب الخليل. وأضافت المصادر أن مستوطني مستوطنة بيت عين المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال غرب الخليل هاجموا بحماية الجنود المواطنين في منطقة لقرينات وسط صوريف وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة مواطن وابنه وشاب آخر بجروح ورضوض وكسر بالفك عقب الاعتداء عليه بالضرب والهراوات.

إلى تطورات في قطاع غزة، الخروقات الإسرائيلية لا زالت متواصلة والقتل مستمر في القطاع مع استمرار الصمت من قبل ما يسمى مجلس السلام وكذلك الوسطاء لما يحدث في قطاع غزة من قتل وقصف وتدمير ونسف. منذ فجر أمس وحتى ساعات المساء 10 شهداء ارتقوا، بينهم مصور صحفي، فيما أصيب آخرون. أحد الشهداء 10 الذين ارتقوا هو الزميل أحمد أوشاح، شقيق المراسل الصحفي لقناة الجزيرة مباشر محمد أوشاح، الذي ارتقى قبل حوالي شهرين بعملية اغتيال بقصف مركبته غرب مدينة غزة. الشهيد أحمد أوشاح كان مصور لقناة الجزيرة ويعمل مع شقيقه الذي ارتقى قبل شهرين. هو استشهد مساء أمس في غارة استهدفته في منطقة البريج وسط قطاع غزة.

الغارة التي استهدفت مصور الجزيرة مباشر أحمد شاح ليلحق بأخيه محمد شهيدا في مشهد يجسد ذروة المأساة التي تعيشها الطواقم الإعلامية وعائلتهم في قطاع غزة. وبارتقاء أحمد تتجرع العائلة المكلومة فصلا جديدا من فصول الفقد المزدوج والوجع المفتوح. في هذه الغارة التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البريج استشهد مع المصور الصحفي أحمد شاح شهيدين آخرين وأصيب عدد من المواطنين. جيش الاحتلال أقر باغتيال المصور الصحفي أحمد شاح وزعم كما في كل مرة أنه عنصر في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس. شبكة الجزيرة الإعلامية أدانت الجريمة النكراء بحق موظفيها وصحفيها. وقالت الجزيرة في بيان إن هذه الجريمة تأتي بعد شهرين من اغتيال القوات الإسرائيلية شقيقه الزميل محمد شاح مراسل الجزيرة مباشر، لينضم أحمد إلى كوكبة شهداء الجزيرة في غزة الذين بلغوا 12 شهيدا منذ أكتوبر تشرين أول 2023. وطلبت الشبكة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم البشعة واعتماد آليات رادعة لوقف استهداف الصحفيين. وتعهدت الشبكة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم مع التزامها بتغطية ما يجري في القطاع رغم محاولات جيش الاحتلال إسكات صوت الحقيقة واستهدافه المستمر للصحفيين والمصورين العاملين مع الجزيرة.

بالتوازي مع الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة، شهد الأسبوعان الماضيان جولات مكثفة من الوساطة المصرية والقطرية والتركية مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والمبعوث السامي لمجلس الأمن نيكولاي ميلادينوف بهدف التوصل إلى اختراق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية. وتتحدث تقارير ذات صلة من ضمنها إسرائيلية نقلا عن مسؤول في مجلس السلام بقطاع غزة عن بدء وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية في إطار التحضيرات لتنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي، والشروع بإنشاء مركز دعم لوجستي في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم تمهيدا لنشر قوات دولية داخل القطاع. وبحسب هذه التقارير المتداولة، وصل إلى إسرائيل في المرحلة الأولى ضباط من كوسوفو والمغرب وكازاخستان وألبانيا، فيما تجري اتصالات مع دول أخرى.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين وفي قطاع غزة. طلبة القطاع قدموا امتحانات التوجيه إلكترونيا وسط الدمار والنزوح. كانت ردود الأفعال الأولى على أول امتحان من اختبارات الثانوية العامة تلقى رضا واستحسان الطلبة من الأسئلة الواردة في الامتحان الأول الذي تم تقديمه بالأمس.

0: 65 طالبا معتقلا في سجون الاحتلال يحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة بحسب بيان لنادي الأسير ومعطيات لوزارة التربية والتعليم. كان رئيس الوزراء محمد مصطفى أطلق امتحان الثانوية العامة للعام 2026 من مدرستي البنات المغير الثانوية وبنات أبو فلاح الثانوية يوم أمس. وقال رئيس الوزراء إن إطلاقنا لامتحان الثانوية العامة من القرى المستهدفة هو رسالة دعم لصمود أهلها وتمسكهم بحقهم في التعليم. وأشار إلى أن نحو 91 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في الضفة والقطاع إلى جانب 46 دولة حول العالم. ولفت إلى أن أكثر من 37 ألف طالب في قطاع غزة يقدمون امتحاناتهم بشكل إلكتروني للعام الثالث على التوالي. إلى فاصل متابعين الأفاضل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم ونحن وإياكم لازلنا على الهواء مباشرة نتواصل في ملفات برنامج هذا الصباح الإخبارية.

في الملفات الإخبارية البارزة والهامة التي نتابعها وإياكم ما يحدث على معبر الكرامة جسر الملك حسين من أزمة، وقد أثارت هذه أو هذا الملف جدلا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين وسط مطالبات للتدخل من قبل الحكومة الفلسطينية لدى الجانب الأردني لمحاولة إيجاد حل سريع لإنهاء عذابات المسافرين عبر جسر الملك حسين. النائب في البرلمان الأردني محمد جميل الظهراوي صرح بأن أزمة جسر الملك حسين وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء الأردني في إطار السعي لإيجاد حل لها. على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تروى عذابات كما يصف المسافرون لما يحدث على الجسر.

معاناة المسافرين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، حيث أصبحت مواعيد الحجز عبر منصة لشركة الباصات تتولى نقل المسافر غير متاحة لفترات طويلة وقد تمتد إلى 20 يوما أو أكثر، الأمر الذي يحرم المواطنين من حقهم الطبيعي في السفر ويضعهم أمام واقع صعب ومؤلم. إغلاق الحجوزات لفترات طويلة يدفع المسافرين خاصة المرضى والطلبة وأصحاب المواعيد العاجلة إلى البحث عن بدائل خارج القنوات الرسمية، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار ظاهرة بيع المواعيد والتذاكر بأسعار مرتفعة خارج النطاق الرسمي وفق ما يتداوله المسافرون بشكل واسع، حتى أصبح المواطن يشعر بأن حصوله على موعد سفر أصبح مرتبطا بالقدرة على دفع مبالغ إضافية تفوق الرسوم الرسمية. يتساءل المواطن الفلسطيني اليوم، هي الخطوات التي قامت بها الدوائر الرسمية الفلسطينية لمعالجة هذه الأزمة، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها مع الجانب الأردني لضمان توفر المواعيد بصورة عادلة ومنع أي استغلال أو احتكار أو متاجرة بمواعيد السفر. يتساءلون أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، هل تم فتح ملف رسمي مع الجهات الأردنية المختصة للتحقيق في أسباب اختفاء المواعيد من المنصة لفترات طويلة، وهل توجد خطة واضحة لإنهاء حالة الازدحام والمعاناة التي يعيشها المسافر الفلسطيني بشكل يومي؟ كرامة المواطن الفلسطيني ليست مطلبا ثانويا، وحقه في التنقل بحرية وكرامة يجب أن يكون أولوية وطنية، ولا يجوز أن يبقى آلاف المواطنين رهائن لأزمة متواصلة دون حلول حقيقية أو إجراءات ملموسة.

0: تواصلت ردود الأفعال بين النشطاء وأيضا المسافرين الذين يعانون من ما يحدث على جسر الملك حسين. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله الدكتور أحمد الأشقر، وهو قاض وأكاديمي فلسطيني، يتحدث حول ما يحدث من أزمة حقيقية ومعاناة وعذابات للمسافرين على جسر الملك حسين.
1: عافية. أنا بس بدي أحكي عن شغلة لها علاقة بموضوع الجسر، هذا الموضوع اللي مأركنا له سنين يعني، ومش قادر أفهم أنا ليش لحد الآن يعني الحكومة الفلسطينية ساكتة على الموضوع. أنا بعرفش مين متحمل المسؤولية. أنا في عندي دولة وفي عندي حكومة وفي عندي وزراء بتقادوا رواتب وبروح عن طريق التجريفات، ومواطن فلسطيني قاعد برتمي في الشوارع، الشباب على الاستراحة ما شاء الله مش مكسرين. بس أنا ليش عنا ليش بيصير فينا هيك في الجانب الأردني؟ في مشكلة، مين بعرفش مين المشكلة. أنا مشكلتي أنه الحكومة الفلسطينية المفروض أن تتحرك على هذا الموضوع. أنا مضطر أحجز قبل شهر إذا بدي أسافر أنا وعائلتي. واحد مضطر مش عارف كيف يرجع، مضطر يدفع رشاوي هنا وهنا ورسوم ما إلها أول ما لها آخر. ليش؟ احنا شعب فلسطيني المفروض، والمفروض اننا بشر، يعني يتحركوا. حرام اللي قاعد بيصير، ظلم اللي قاعد بيصير، امتهان لك واذلال. مش بالضروري الاردنيين المشكله عندهم، ممكن المشكله عندنا، ممكن المشكله في عدم الضغط على الجانب المحتل. بس بالمقابل بحسسوا الناس انه في مشكله، لانه مش معقول نضل هيك عايشين. واحد بيصير عنده ظرف في الاردن بده يرجع يشوف بنته ولا يشوف ابنه ولا عنده حالة مرضية، مش قاعد بيقدر يرجع. شوف المعاناة الناس يا جماعة الخير، حسسوا يا اخي، كذبوا علينا. قولوا والله احنا رحمة، احنا بنعمل يعني، اعطونا امل. احنا قاعدين هنا بنعمل اتصالات، قاعدين ما في الناس بتدفع ضريبة، لا بتاخذ صحة ولا بتاخذ تعليم ولا بتاخذ امن ولا بتاخذ اشي. يا اخي على كل هاي الشغلة كرامة الناس روح كلهم. احنا يا عمي بدنا نشوف حل، دخل اليون، دخل المنظمات الدوليه، دخل الكذا. قاعد الناس بتدفع ضريبه الخروج وهي مش عارفه تخرج، واذا خرجت ما بتعرف تدخل. في حدا في العالم بيدفع ضريبه على الخروج الا احنا؟ وقبلنا بالهم، والهم مش قبلان فينا. يا معالي رئيس الحكومه، يا كل ما بيصير اللي قاعد بيصير هذا اسمه امتهان لكرامه الناس. تحركوا. اليوم الناس بتقول لك بدنا نقاطع، هذا الخيار المقاطعة مش خيار صائب ولا خيار صحيح، لسبب بسيط أنه الناس مضطرة تسافر. في طلاب كيف بدك تقاطع؟ في طلاب بدها تسافر، في ناس تروح تشوف أهاليها، في ناس عندها شغل، في ناس عندها تجارة، شو تعمل؟ بتقاطع؟ من المقاطعة هاي مش خيار وبندورة تقاطعها عشان نخفض سعرها، هاي مصالح الناس. في حكومة في رام الله ولا ما في؟ في دولة بتقول احنا دولة فلسطينية، على الأقل أمن حق الناس في التنقل والحركة. يعني يعني يعني بكفي المعاناة اللي بيعانوها اهلنا في غزة والمذابح اللي قاعدة بتصير. ولا هذا صحيح، احنا ما بنقدر نحكي اصلا عن معاناة الجسر في ظل هذا الألم اللي قاعدين بيعيش شعبنا، وفي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. بس يا اخي برضو صارت الموضوع كمان، يعني في شغلات لازم نحكي عنها، مستحيل برضو كمان احنا بس نضل نقول بدناش نحكي في شغلات اهم. صحيح، بس هذا موضوع الجسر موضوع مؤشر على انه احنا شعب يتيم يا جماعة، مش معقول. بتمنى توصل الرسالة لرئيس الحكومة وللوزراء انه تحركوا، مش معقول. اطفال، انا في احدى المرات اطفال والله العظيم ندعس عليهم، اقسم بالله، سيدات صبايا وعجايز وناس يعني مرضى مبين عليهم، والله اتدعوس عليهم، اقسم بالله شنتات تكسر وطلعت فوق روس ناس. ليه يا عمي؟ ليه يا عمي؟ لكلكم طريقه.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نواصل وإياكم الرصد الإخباري الصباحي لأبرز الملفات والأحداث، هذه المرة إلى الشأن اللبناني والتطورات على الجبهة اللبنانية. مساء أمس أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان. كما أعلن جيش الاحتلال عن هوية جندي قتل ضمن الأربعة الذين استهدفوا بعبوة ناسفة ليل الخميس على الجمعة. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن الحدث الأخير وقع فجر أمس السبت جراء تعرض قواته لهجوم بقذائف ومسيرات مفخخة أثناء محاولتها السيطرة على تلة علي الطاهر، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين وضابط. هذا وأوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان من دون الانسحاب من المناطق التي جرى التوغل والسيطرة عليها. كما أورد موقع والا أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أوعز للقوات بوقف إطلاق النار عبر أو عقب تقييم للأوضاع. كما استشهد 17 شخصا بينهم طفلان وفقد 7 آخرون تحت أنقاض منازل وأصيب آخرون منذ فجر أمس في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب وشرق لبنان. وأعلن جيش الاحتلال في بيان له أنه في عدة حوادث منفصلة خلال الليلة قبل الماضية أطلق حزب الله أكثر من 50 قذيفة وصاروخا باتجاه قوات الجيش في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أن عناصره تصدوا ليلا لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي المشرف على مدينة النبطية في جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بوقف إطلاق النار.

مصادر صحفية أفادت بأن هدوءا حذرا يسود البلاد في لبنان منذ الساعة 7 من مساء أمس دون رصد هجمات إسرائيلية. وتحدثت تقارير عن ضغوط أمريكية لتجديد وقف النار عشية محادثات واشنطن وطهران في سويسرا. ومن المقرر انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد التي تمهد لإنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب، في وقت أعلنت فيه إيران عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية ردا على الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ووصل وفد التفاوض الإيراني الذي يقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف رفقة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء أمس. وقبل قليل ذكرت تقارير إخبارية أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وصل إلى سويسرا وذلك لبدء محادثات مع إيران. مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال إن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان في محادثات ستعقد على المستوى الفني في سويسرا اليوم.

شبكة سي بي اس الأمريكية نقلت عن مصدر دبلوماسي مشارك في محادثات سويسرا أنه تم إضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إلى جدول أعمال الجلسة الأولى للمباحثات في سويسرا. وأضاف المصدر أن دمج ملف هدنة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إيران يمثل تحولا استراتيجيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار أيضا إلى أن إدارة ترامب تخلت عن استراتيجية الفصل بين الصراعات المختلفة التي كانت تتبعها في الشرق الأوسط.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد لوح أمس بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها 60 يوما دون اتفاق مع إيران، مشددا على أنه خلال المدة المذكورة لن تفرض واشنطن أي رسوم على المرور عبر المضيق. كما أشرنا، كان الحرس الثوري الإيراني أعلن إغلاق مضيق هرمز يوم أمس ردا على ما وصفته طهران بانتهاكات أمريكية صهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، كما دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة وإلا فإنها ستواجه مشكلات.

في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، طواقم الهندسة دائرة الهندسة في بلدية بيت أمر رفقة آليات ثقيلة بدأت بفتح السواتر الترابية التي تغلق كافة أنحاء البلدة، وذلك في أعقاب الإعلان عن توقيع وثيقة تفاهم عشائرية بين عائلتي خليل وأبو عياش في بلدة بيت أمر على إثر الشجار العائلي المتواصل منذ فترة طويلة بين العائلتين بحضور وجهاء وممثلين عن العائلتين وشهود. نصت الوثيقة على إنهاء مظاهر الخلاف وعودة الحياة إلى طبيعتها وإحالة قضايا الأضرار والخسائر والمصاريف الطبية إلى الوسطاء المختصين، إلى جانب منع التحريض والتشهير والاحتكاك خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إسرائيليا، وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء أمس الاشتباه بتسجيل أول حالة إصابة بمرض الإيبولا في إسرائيل لشخص عائد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويخضع حاليا للعلاج في العزل داخل مستشفى رامبام في حيفا. وقالت الوزارة في بيان إن المريض ظهرت عليه أعراض تتوافق مع المرض ويتلقى العلاج وفق إجراءات العزل والبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة. وشددت الصحة الإسرائيلية على أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء، وإنما من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب تظهر عليه الأعراض، أو عبر ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو الإفرازات.

إلى أخبار مونديال 2026 ونتائج المباريات. ألمانيا حققت فوزا صعبا بهدفين لهدف على ساحل العاج في الجولة الثانية من كأس العالم التي احتضنها هذه المباراة، احتضنها ملعب بي ام او في مدينة تورنتو

0: كندية، بينما انتهت مباراة الإكوادور وكوراساو على وقع التعادل السلبي بدون أهداف فجر اليوم في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة. وهذه اللحظات تلعب مباراة بين تونس واليابان، تتقدم فيها اليابان بهدفين مقابل لا شيء. مباراة نارية من العيار الثقيل ستلعب خلال الساعات القادمة بين منتخبي السعودية وإسبانيا، فيما تلعب إيران مع بلجيكا. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأ يومكم وتصنع قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 21 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سهرة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: يا صباح الورد والفل والياسمين على مستمعي يوم جديد وصباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء أينما كنتم أينما تواجدتم. صباح الخير مع إشراقتي هذا الصباح الجديد. أسأل الله أن يملأ يومكم بطمأنينة والبركة وأن يرزقكم الصحة والعافية والتوفيق في كل خطوة ويجعل يومكم كله خير. صباح السعادة والنجاح دائما وأبدا. اجعلوا التفاؤل عنوان يومكم وابدأوه بابتسامة وأمل، فكل صباح فرصة جديدة لتحقيق ما تتمنوه. صباح الخير.
1: نور بناسه طلعت من البيت وراحت عسو تتمشى.
0: بالمناسبة اليوم الأحد 21 من حزيران وهو أول أيام فصل الصيف فلكيا ويمتد ل93 يوما. اليوم هو أول أيام فصل الصيف فلكيا.
1: يا صباح
0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، أبو المعتز زوارة، أبو سليمان، شفرية التكاسي جميعا وشفرية الفردات والباصات في المحافظة، يسعد صباحكم.

صباح الخير لشفرية التكاسي جميعا، وخلينا نصبي على كل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية، عمالنا عمال الورش يسعد صباحكم، صباح الخير لعجعج ولكل العاملين عنده. حمدي صباح الخير.

عاملين في كل المؤسسات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم. خلينا نصبح الصباح الأجمل لعمال قسم الصحة في البلديات وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد الصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لطلابنا طلاب المدارس، معطلين طلاب المدارس، طلاب الجامعات المداومين، والصباح الأجمل، صباح التفاؤل، صباح الخير لطلابنا طلاب التوجيه. نتمنى لأبنائنا وبناتنا طلبة التوجيه كل النجاح والتوفيق في امتحاناتهم، وأن تتكلل جهودهم بالتميز والإنجاز. نسأل الله أن يمنحهم الثقة والهدوء، وأن يفتح لهم أبواب الخير، ويحقق لهم طموحاتهم وأحلامهم، كل الأمنيات بمستقبل مشرق ونتائج تسر القلوب. صباح الخير لطلابنا ولأهاليهم وللهيئات التدريسية جميعا. أطيب الأمنيات لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.

يعني بما أني بلشت أصبع طلاب التوجيهي ونتمنى لهم كل التوفيق طلابنا طلاب التوجيهي، يعني نحو 91,000 طالب وطالبة تقدموا بالأمس لأول امتحان امتحانات الثانوية العامة، كان المادة مادة الإنجليزي. يعني نحو 91,000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة. الشرطة تنشر 1800 عنصر لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وأيضا نتحدث عن نحو 91,000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في ظل غياب 65 طالبا أسيرا يحرمون من تقديم الامتحان امتحان الثانوية العامة. وللعام الثالث على التوالي يعقد أو تعقد امتحانات الثانوية العامة للطلبة المتواجدين، للطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر. يعني الاحتلال غيب 65 طالبا داخل الاعتقال وحرمهم من التقدم للامتحانات هذا العام.

شاء الله خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد سنتحدث عن الجاهزية الأمنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات مع العقيد أو العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. اليوم رح نتحدث في الخطة الأمنية اللي وضعتها الشرطة الفلسطينية لتأمين امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-82 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568-888-3388 مقدمة 972.

يعني طلاب التوجيه بالأمس قدموا امتحان اللغة الإنجليزية في جميع المباحث، أدبي وعلمي وشرعي، وطلاب الأعمال والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد أيضا. مستمعينا ومتابعينا، الامتحان الثاني راح يكون إن شاء الله غدا. أيضا للفرع الأدبي راح يكون المادة الإنجليزي الجلسة الثانية، وللعلمي راح يكون العلوم الحياتية، وللشرعي الحديث الشريف وعلومه، للفرع أو مبحث الريادة والأعمال راح يكون الامتحان اللغة العربية، والزراعي اللغة العربية، أيضا الصناعي اللغة العربية، وأيضا الفندقي اللغة العربية، والاقتصاد المنزلي اللغة العربية. إن شاء الله ثاني أيام أو ثاني امتحان رح يكون لطلابنا إن شاء الله غدا الاثنين. كل التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه. تحياتنا لأهالي طلابنا طلاب التوجيه، وهون أنا بدي أوجه لهم تحية لكل العائلات اللي دائما بتسعى أنها توفر الراحة والأجواء الهادئة والآمنة والمنظمة لطلابنا طلاب التوجيه، لأبنائهم لاجتياز هذه المرحلة بهدوء. هون بدي أوجه رسالة للأهل يعني للتعامل مع الأبناء بشكل الصح. الضغط الكثير ما رح يعطي نتائج إيجابية. مش غلط إذا الطالب ارتاح، في أهل إذا بيشوف الطالب ارتاح ولا قعد له شوي ولا طلع له شمله شوية هوا، غير أكسجين، طلع من الغرفة اللي هو فيها، طلع على البرندة، طلع على الساحة، إنه إيش بتعمل؟ أرجع على امتحانك. في ناس بتحسهم هيك حبسين طالب التوجيه كأنه في حبس منزلي، إنه لازم تضلك بالغرفة، لازم تضلك تدرس وإلى آخره. هاي المرحلة مش مرحلة دراسة لا فعليا، هاي مرحلة مراجعة على المادة اللي اندرست من قبل في التجريبي أو خلال هالفصل وهالسنة. فالأيام هاي بتكون عملية مراجعة مش دراسة يعني. فما بدناش نضغط طلابنا عشان ما ناخدش نتائج السلبية، بالعكس تعاملوا بأريحية مع الطلاب. كمان اهتموا بالتغذية والحالة النفسية، كمان بتأثر بشكل كبير. النوم الكافي أكيد بيساعد. مش الموضوع مش بعدد الساعات اللي بتدرس فيهم أو بتراجع فيهم، قد ما أنه الجسم بحاجة لغذاء، بحاجة لراحة، لنوم. الجسم بحاجة لنوم لحتى الطالب تاني يوم هو متوجه للامتحان يكون رايح بهمة وجسمه مرتاح، في تركيز، قادر يركز، قادر يسترجع معلومات درسها. فموضوع التغذية وموضوع الراحة النفسية، موضوع النوم كتير مهم لطلاب التوجيه، نركز عليهم أهالينا الكرام. كمان موضوع الضغط، ياريت نبعد. هاي المرحلة كلنا مرينا فيها، يعني مرحلة التوجيه كلنا مرينا. بعرف إنه فرحة التوجيه كمان فرحة يعني أنا بعتبرها من أجمل، يعني قديش الواحد بتخرج بالجامعة، بتجوز، بخلف، بس فرحة التوجيه سبحان الله أول هيك فرحة بتحسها إلها خصوصية تانية، ولا لا يا صالح؟ هيك بتحس إنه عن جد فرحة التوجيه فرحة لا توصف. وأنا بعرف إنه الكل دائما بيستنى أولادهم إنه يشوفوهم ناجحين وبأعلى المراتب وإلى آخره. فنخف شوية الضغط على طلابنا ويسعد لي صباح الجميع.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، والحديث في ساعات الصباح عن اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدة مناطق في محافظة بيت لحم. بدوره أفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوبا وحرملة والعبدية والشواورة ودار صلاح وزعترة شرقا دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذه أبرز الأخبار السياسية فيما يخص المحافظة، وساعات المساء حملت حالة من الهدوء مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. نبقى في بيت لحم وفي ظل الحديث عن أو في ظل إعلان بلدية بيت لحم بخصوص تنظيم حركة السير في المدينة خلال فعالية اليوم العالمي لليوغا في ساحة المهد اليوم الأحد، فكانت قد أعلنت البلدية أنه سيتم إغلاق عدد من الشوارع في محيط ساحة المهد يوم الفعالية والمقرر اليوم اعتبارا من الساعة 4 عصرا ولغاية الساعة 8 مساء، وذلك لضمان سلامة المشاركين وتنظيم حركة السير. الشوارع المغلقة وهي شارع النجمة، نحكي عن إغلاق من الساعة 4 عصرا ولغاية 8 مساء، شوارع المغلقة شارع النجمة، شارع البطن في المقطع الواصل ما بين مدرسة مار يوسف الابتدائية وشارع السليزيان، الطريق من ساحة المدبسة باتجاه السوق القديم، الطريق من ساحة المدبسة باتجاه شارع السليزيان، والطريق الواقع بين مبنى بلدية بيت لحم ومسجد عمر بن الخطاب، الطريق الواقع بين مطعم سانت جورج ومبنى البلدية القديمة، والطريق من ساحة المهد باتجاه مبنى العين، والطريق من ساحة المهد باتجاه شارع المهد مركز السلام وشارع مغارة الحليب، والطريق الواصل ما بين مركز شرطة المدينة وموقف الأرمن. الشوارع المفتوحة شارع المهد باتجاه مركز السلام وصولا إلى سلطة أو إلى دوار سلطة المياه، وسيبقى مفتوحا أمام حركة المركبات. مداخل المشاة إلى ساحة المهد شارع النجمة ونزلة موقف الأرمن، نزلة تفتيم من أمام مركز شرطة بيت لحم، ومواقف السيارات المتاحة خلال الفعالية محطة الباصات المركزية وموقف الأرمن. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها وستشهدها محافظة بيت لحم.
1: فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعه النصب له ميزانا أن يقتل العربي.
0: مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد حتى العاشرة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: ويلي ويلي ويلي. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لحمزة المعطي، صباح الأمل والتفاؤل لمستمعي يوم جديد، يسعد صباح الجميع، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. حبيبي والله عارفة يا صالح مش ناسي الطقس ولا الحالة الجوية. بعرف استخرنا شوي لما حكينا شوي في بداية البرنامج عن طلاب التوجيه. مستمعينا ومتابعينا، الآن ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: شمس الشريف وبيت لحم وسلفيد 29-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-17، نابلس 30-19، جنين وطوباس 33-20، حول أغوار 38-26، طول كرم وقلقيلية 30-22، غزة وخنينس 29-23، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة. دائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء مستمعينا ومتابعينا مستمعي يوم جديد من الحالة الجوية، ننتقل وإياكم إلى آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية. إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب. حاجز عن الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، فرش الهواء سالك للداخل للخارج، كثافة سير زيف سالكة، بنين عام سالكة، والنشاش سالك، المنشية سالكة، جرة الشمعة سالكة، دوار قوع سالك، الفحص سالكة، أمام راح رباح تفتيش للخارج، بوابة النبي يونس مغلقة، سعير والفوار ودورة ورأس الجورة والعروبة جميعها مغلقات.

إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، أما بوابة ترمسعية تفتيش بالاتجاهين، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، نعلين سالكة، سلواد يبرود سالك، كفر عقب سالك، قلنديا كثافة سير، دوار مخماس سالك، جبع تفتيش وأزمة للخارج، حزمة وعناتة سالكات، أما لزعيم سالك باتجاه الجنوب، أزمة باتجاه الشمال، العزرية والطيبة سالكات، مداخل ومخارج أريحة أيضا سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، زعترة سالك، بوابة حوارة القديمة تفتيش للخارج، ودوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتصار سالك، بورين سالك، والمربعة أيضا سالكة، عورتة سالك، سرة سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك، بزاريا سالك، وبرقة سالك، مدخل قلقيلية سالك سالك، بيت فريك سالك، وحاجز عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: الله يريحنا من هالحواجز ويريحنا من الاحتلال. في موضوع معبر الكرامة الملوش علاقة بالكرامة صراحة. توصلني رسائل وشكاوي من المواطنين اللي بدهم يحجزوا عبر المنصة ومش لاقيين دور. هاي جزئية. تاني جزئية الأزمة الموجودة والطوابير الموجودة، الوضع السيء على معبر الكرامة، الإكراميات والرشاوي اللي بتسمعها كل ما تمشي خطوة. الوضع سيء على معبر الكرامة، يعني بشهود عيان من شهادات بتوصلنا من المواطنين اللي موجودين واللي مضطرين يتنقلوا صراحة عبر معبر الكرامة. معبر الكرامة موضوعه موضوع مواسم، كيف موسم الحج صار في عنا إشكالية، هلا موسم الصيف بما أنه المدارس معطلة والكل بيسافر وإلى آخره وبيطلع برات البلد، كمان هون بتبلش أزمة المعبر والحكي عن، ودايما نفس المشاكل، دايما نفس المشاكل. كتير بتسألوا أنه ليش ما حد من المسؤولين بتدخل لحل مهزلة السفر والبهدلة على الجسر. بدي أحكي لكم شغلة، طالما أنه ما بيسافروا هالمسؤولين مثلنا وطالما في ترتيبات وتنسيقات خاصة وخطوط مفتوحة، فبالتأكيد مش رح يتحركوا ولا رح يسمعوا صوت المواطن اللي بتغلب وبتمرمط على المعبر. المسؤول اللي ما بنحشر بين الطوابير واللي ما بنذل عشان السيستم معلق أو جوازه ضاع، واللي ما بضطر يدفع رشاوي وإكراميات لتمشي معاملته، مستحيل يحس بوجع المواطن العادي اللي بتطلع روحه وهو رايح جاي. إيش السيستم معلق، إيش جواز السفر ضاع، إيش شغلات تانية ممكن تضيع منك، ويجي واحد يقول لك أعطيني إكرامية أنا بلاقي لك إياه، وفعليا بلاقي لك إياه. أنا يعني في ست بتقول لي صار أنا ضيعت شنتايتي لما دورت عليها قالوا لي مش مبينة، وبعدين إجا شخص قالها أعطيني إكرامية هلا بدور لك عليها، فيش ثواني بتحكي لي فيش أقل من دقيق كان جايب لي الشنطة، بتقول لي بس الشنطة شوي متبهدل بس جابها، يعني فرجيت صورتها جاب لي إياها. فطول ما الوجع بعيد عن المسؤولين وعن عائلاتهم عمر هالأزمة ما رح تنحل ولا رح نشوف أي تحرك حقيقي. ببساطة اللي إيده بالمي مش زي اللي إيده بالنار. خلينا نأخذ اتصال. ألو صباح الخير. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: معك عيسى وعهور.
0: هلا عيسى، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. حبيت أشارك معك.
0: تفضل.
1: الوضع اللي بنمر فيه ما شاء الله. بس بدنا نوجه سؤالنا للوزراء. للمسؤولين، للمدراء. شو بستنوا يعني كعادية؟ الناس تموت مثلا؟
0: في أني جزئية أخوي عيسى؟ لأنه إحنا في جزئيات كثيرة.
1: أنا بحكي لك على الجزئية الأولى اللي هي جزئية العمال.
0: عمال خدمات المشترك، أنتم ما قبضتوش لليوم؟
1: لا أنا ما حكيتش عمال مجلس خدمات المشترك، أنا بحكي بشكل عام.
0: بشكل عام خلص.
1: تعودنا كعمال مجلس خدمات تعودنا إنه يتأخر لليوم، لا كمان ما نزلش معاش.
0: يعني ما نزلش الراتب. أنا هذا بدي أسألك إنه ما نزلش الراتب.
1: لا إحنا تعودنا، عرفت علي؟
0: وأنا تعودت عليكم.
1: أيوة يرحم والديك. مش عارفين شو نسوي. يعني بدي أسألك سؤال وزير العمل. معقول إنه بيشتغلش بقبضش معاش؟
0: وزيرة العمل.
1: وزيرة العمل. تتعرف كيف؟ يعني العمال قاعدين عن أشغالهم. وزير الصحة. شو بس نفسي أعرف أنا منين بأخذ دواء وزير الصحة. لا إذا في حدا بيقدر يجاوبني منين بيقدر يأخذ دواء هو وزير الصحة، منين بأخذ دواء؟ الناس على الصحة الساعة 5 الصبح كانت تستنى، من ضمنهم أنا. من ضمنهم أنا بستنى عند الصحة مع أبوي.
0: ما فيش دواء،
1: فيش صحة،
0: فيش صحة.
1: بس أنا بقول لك شو قاعدين بيخططوا هم الوزارة أو المسؤولين. بحكي لك أنا شايفين العالم يعني شوية دايسين واللي تعبان، خليهم يموتوا وخلص. يعني بسأل في واحد غاد بكل جزء شهر مش شرط دواء السكر، بقول له طب ليش يا حاج؟ كان معيش مصاري اروح اشتري دواء سكري، شو بيستنوا العالم يعني؟ وزاره الصحه شو بتستنى؟ الناس تموت،
0: في ازمه دوائيه في القطاع الصحي.
1: بس سؤال معلش، يا هل ترى مع كل الوزير بقبضش؟
0: لا بقبض وقادر يجيب الدواء، ومش بعيده كمان باخذها من القطاع الصحي الفلسطيني.
1: طب ليش يعني الموظف عنده ما يقبضه ويجي موظف في المستشفى او في الصحه يشتغل؟ يعني عن جد يعني قسما بالله صفينا في شيء مخزي.
0: الله يفرجها يا اخوي عيسى.
1: شو بدهم اياه؟ بدهم مثلا يهجدوا الشعب؟ احنا مش راحلين، بدنا نظلنا على الارض. هذا شو بدهم اياه؟
0: احنا مش عارفين نعيش جوا البلد، كيف بدنا نعيش؟

0: شغاله
1: شغال. اللي عليه شركات اللي عليه كومبيلات.
0: انا سجنت انا سجنت انا سجنت عند السلطه هان. اسمعي شو بدي احكي لك، الساعه الناس رايحه وناس جايه، ناس رايحه وناس جايه، ليش هذول ما يوقفن اوامر الحبس؟ ليش ما يوقفن عن الناس؟
1: كل شيء موقف الا اوامر الحبس. بخصوص اللي عليه الاشخاص اللي عليهم ديون وعليهم قروض وعليهم شيكات.
0: نحكي بهال تعرف شو الاشي اللي بوقفش؟ بدي احكيها على لانه بدهم يحاسبوني السلطه. الاشي اللي بوقفش اذا في اشي لصالح السلطه، في مصاري لصالح اشي بخص اشي امني بوقفش. طب وين بتروح المصاري هاي؟
1: قصدك الإشي المترتب على المواطن للحكومة؟
0: نعم.
1: في جميع المؤسسات موجود، يعني لسه موجود، ما فيش رواتب للموظفين، بس إذا بدك تعمل أي معاملة بدك تدفع عليها مصاري.
0: طيب وين بروح المصاري هذول؟ معقول عشان رواتب الوزارة مثلا؟
1: اسألهم وجه لهم السؤال عيسى، وجه لهم السؤال.
0: أنا بقدم لهم، أنا بحكي لهم السؤال من الحين، قدم استقالتك وروح.
1: لمين ومين؟
0: مش عارف. على كل حال انا اتصال، يعني حبيت اني اصب عليك واحكي لكم ان شاء الله الازمه بتنحل
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يسعد هالصباح، شكرا جزيلا اخوي عيسى.
0: حياك الله.
1: مستمعينا ومتابعينا، قبل ما نطلع فاصل خليني انوه في الاخبار الرياضيه مستمعينا في هذه اللحظات، وضمن مباريات كاس العالم لعام 2026 ثمان دول عربية ضمن كأس العالم في هاي اللحظات. مباراة ما بين تونس واليابان، خليني أحكي بأسفني أنه أحكي هالمباراة مستمرة لسه، ولكن النتيجة لحتى هاي اللحظة هدفين لليابان مقابل لا شيء لتونس، مقابل بدون أي رد من تونس. يعني المباراة اللي هلأ عمالها بتصير ما بين تونس واليابان حتى هاي اللحظة هدفين لليابان بدون رد من تونس.
2: الله وكيلك يا أبي، منا أصنع إلا شوية كرامة بس.

0: مين احنا؟ احنا فلسطينية مثل ما قال عيسى، رغم كل التحديات احنا ضايلين بهالبلد، لأنه احنا منحب هالبلد واحنا أولاد البلد واحنا أصحاب الأرض. رغم انه كل اشي بيصير معنا اليوم بيقولنا ما تضلوا بالبلد، رغم كل التحديات وكل الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى آخره، بتقول ما حدا يضل، بس مع هيك احنا ضايلين فيها لأنه احنا منحبها، لأنه احنا أولاد البلد وللبلد.
1: فلسطين أهل الصمود،
0: صامدين صامدين بهالأرض طول ما فينا نفس.

0: مساء رئيس سائقي وعمال الخدمات المشترك، هاي الرسالة وصلتني من أخونا خضر، بيعلن فيها بأنه تم اتخاذ قرار ممثل من سائقي وعمال وموظفي الخدمات المشترك. إذا اليوم ما نزل الراتب، بكرة رح يكون إضراب لجميع موظفي مجلس الخدمات المشترك. بكرة رح يكون إذا ما تم صرف رواتب عمال وسائقي الخدمات المشترك بحسب ما أفادنا سيد خضر مسالمة رئيس عمال وسائقي الخدمات المشترك، بكرة رح يكون إضراب لعمال وسائقي الخدمات المشترك. يعني من بكرة خلينا نحكي، للأسف أنه أحكي هذا الموضوع، كنت بتمنى أن تنحل. أنا في متابعة دائمة لهذا الموضوع، كان يعني كانوا معطين أنه اليوم الأحد آخر يوم في يعني، وهم فتحين باب الحوار لحل هالإشكالية ما بين عمال وسائقي الخدمات المشترك لحتى ما يلجأوا لهذا الإضراب. اليوم إذا ما تم صرف رواتب الموظفين رح يكون بكرة إضراب، يعني بنحكي إضراب عمال وسائقي الخدمات المشترك، يعني الزبالة رح تعبي البلد. وهات حلها عن جد، هات حلها. مستمعينا ومتابعينا، بترككم في هذه اللحظات مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية ونعود.
1: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
2: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور مازن الرنتيسي بعد مداهمة منزله في حي الطير بمدينة رام الله. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمالا. وذكرت مصادر محلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر وافخ ليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة واعتقلت الشاب تيسير أبو شربك. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المدينة، وحطم جنود الاحتلال صرح الشهيد محمد أبو بكر خلال مداهمة منطقة لجنيد غرب المدينة. كما داهمت تلك القوات متحفا أسفل مدرسة ظافر المصري في حي القصبة داخل البلدة القديمة وعددا من المنازل في مخيم العين غرب مدينة نابلس دون التبليغ عن اعتقالات. أدانت شبكة الجزيرة القطرية اغتيال مصور قناة الجزيرة مباشر الزميل أحمد وشاح بقصف منزل وسط قطاع غزة عصر أمس. وانضم الزميل أحمد إلى شقيقه محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في شارع الرشيد غربي مدينة غزة في 8 أبريل نيسان الماضي. وتعهدت الشبكة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، مع التزامها بتغطية ما يجري في القطاع رغم محاولات جيش الاحتلال إسكات صوت الحقيقة واستهدافه المستمر للصحفيين والمصورين العاملين مع الجزيرة. ادعت صحيفة إدعوت أحرنوت العبرية بأن جيش الاحتلال يحاصر نحو 30 مقاتلا من حزب الله اللبناني داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. وقالت الصحيفة إنه رغم تلقي جيش الاحتلال أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، فإنه لن ينسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي. هذا وأفادت مصادر عبرية اليوم بمقتل 6 جنود بينهم ضابط برتبة رفيعة وإصابة أكثر من 20 آخرين في سلسلة هجمات وكمائن نفذها حزب الله جنوب لبنان منذ يوم الخميس الماضي. وأوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس أمس للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان من دون الانسحاب من المناطق التي جرى التوغل والسيطرة عليها. كما أورد موقع ولا العبري أن رئيس أركان الجيش إيال زمير أوعز إلى القوات بالوقف الفوري لإطلاق النار عقب تقييم للأوضاع. وفي السياق، أعلنت مصادر عبرية العثور على أشلاء وقطع من جلد جندي قتل قبل أيام في تفجير دبابة خلال معارك مع حزب الله اللبناني. وصل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران تركز على البرنامج النووي الإيراني في وقت فرض فيه التصعيد على الساحة اللبنانية نفسه كأحد أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال. وأوضح فانس أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية رئيسية للمفاوضات في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
3: سنخطط للمحادثات عند وصول مسؤولي الحكومة الإيرانية وكذلك الحكومتين القطرية والباكستانية. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان في سويسرا ويعكفان على بعض الجوانب الفنية لهذه المفاوضات. كما تعلمون، من بين الأمور التي حددها الرئيس كأولوية قصوى فتح المضيق، وتحقق ذلك بالفعل. الأمر الثاني الذي طلبه الرئيس منا هو الحصول على مخزون اليورانيوم المخصب لضمان استحالة إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني. لقد دمرنا البرنامج، لكننا نسعى لتجريده من أكبر قدر ممكن من القدرات التي قد تمكنهم من إعادة بنائه. أرى أن الأمور تسير على ما يرام، لكننا بالطبع سنتحقق من كل هذا. الولايات المتحدة تملك زمام الأمور. المضيق مفتوح الآن والجيش الإيراني مدمر.
2: وفي السياق، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز مؤكدة استمرار حركة الملاحة بصورة طبيعية. ووصل الوفد الإيراني إلى سويسرا ويرأسه رئيس البرلمان محمد باقر قالباب ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى جانب مسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط للمشاركة في المباحثات مع الجانب الأمريكي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إنه بالنظر إلى تجربة سوء العهد من قبل الطرف الآخر يجب مطالبة الأمريكيين بجدية بتنفيذ تعهداتهم.
4: انظروا، لم نوقع على هذا الالتزام لكي لا ينفذ. لقد تم التوصل إليه بعد أسابيع عديدة من المفاوضات المكثفة بفضل جهود الوسطاء وحسن نية إيران، والأهم من ذلك بدعم من قوة وحدة الشعب الإيراني. وبطبيعة الحال لن ندخر جهدا لضمان تنفيذه. ومع ذلك، وكما قلنا، الالتزام مقابل الالتزام. إذا رفض الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته، فإن إيران ستتخذ بدورها الإجراءات اللازمة.
2: أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. العظمى في العاصمة المحتلة القدس تصل اليوم إلى 30 درجة مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نسلط الضوء اليوم على أهمية التدريب والتعليم المهني في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم نحو سوق العمل. ومع بدء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي، يبدأ العديد من الطلبة بالتفكير في مستقبلهم الأكاديمي والمهني والبحث عن الخيارات التعليمية والتدريبية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل. وفي ظل التغيرات المتسارعة وازدياد الحاجة إلى المهارات العملية والتخصصات المهنية، تبرز مراكز التدريب المهني كواجهة فاعلة تسهم في تأهيل الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة لبناء مستقبلهم المهني. في حلقتنا اليوم نتعرف على البرامج والتخصصات التي يقدمها مركز جالاكسي للتدريب المهني وآليات التسجيل والالتحاق والفرص التي يوفرها المركز للمتدربين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف الأستاذة أسيل حسن، مدير مركز جالاكسي للتدريب المهني، من داخل الاستوديو. يسعد صباحك، اهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك ساره، وصباح جميع اللي بيسمعونا.
0: اهلا بك اسيل. بدايه، حدثينا عن مركز جالاكسي، اهدافه وابرز البرامج والتخصصات التي يقدمها المركز، تفضلي.
1: اكيد، جالاكسي للتدريب المهني مركز تدريب رائد في مجال التدريبات المهنيه والتقنيه، موجود من سنة 97 في فلسطين بفروع الستة، وموجود في بيت لحم من سنة 2016. جالاكسي التدريب مجموعة من التدريبات والبرامج المهنية والتقنية اللي بتولد مهارة عند كل طالب أو كل منتفع بيفكر إنه يأخذ مهارة أو يتعلم صنعة بمجاله. طبعا إحنا في جالاكسي التدريب في عنا ثلاث جوانب، جوانب البرامج والدورات المهنية، وجوانب اللي هي دورات التمكين الاقتصادي، سواء للمرأة، للنساء، للشباب في أراضينا المهددة بالمصادرة، بالإضافة لجانب الدورات التطويرية اللي بمجال التقنيات والاي اي اليوم، ومجالات معينة في اللغات.
0: نعم، يعني مع بدء امتحانات التوجيه، ما النصيحة والرسالة التي توجهينها لطلبة الثانوية العامة وهم يفكرون في مستقبلهم المهني، وكيف يمكن لطلبة التوجيه الاستفادة من برامج مركز جالاكسي بعد انتهاء الامتحانات؟
1: أكيد، بداية بتمنى لهم التوفيق في امتحاناتهم، وإنه تكون سهلة عليهم وما يلاقوا صعوبة كبيرة. الشباب اليوم في ضغط، سواء على الوضع الموجود في فلسطين بشكل عام أو بكل محافظة والحصار اللي موجود فيه اليوم. طبعا الشباب عمالهم بنتقلوا من مرحلة لمرحلة أخرى بالثانوية العامة. اليوم الشباب يدور على الأشياء السهلة القصيرة اللي ما بتضيع لهم وقت، في نفس الوقت على الأقلية بتأمن لهم مهنة أو حرفة تقدر تأمن حياتها فيما بعد الدراسة. جالاكسي للتدريب بنحكي عن الوقت، بنحكي عن الجهد، وبنحكي عن التكلفة. لما بنحكي عن دول الثلاث أشياء اللي هنا احنا اليوم في الوضع الاقتصادي الصعب، نعم، واللي الكل معترف فيه على كل الجهات وعلى كل القطاعات، بنحكي عن
0: قدرة الأهل أيضا تسجيل
1: أبنائهم، بنحكي عن وقت أقصر، وقت وجهد أقل، وتكلفة ما في مقارنة مع أي جهة تانية ممكن الطالب يتعلم فيها. صار إحنا السنة الماضية لأول مرة كانت صراحة نسبة الناجحين كانت بجالاكسي للتدريب أكبر بكتير من نسبة اللي ما حلفهم الحظ، وهذا إشي كثير منيح.
0: يعني الطلبة اللي كانوا ملتحقين في جالاكسي من الطلبة اللي ناجحين بالتوجيه،
1: وكانت معدلاتهم عالية. بس لأنه الوقت والزمن اختلف، وإحنا بنحكي عن زمن
0: الأعباء الاقتصادية والتحديات ولعب الدور كمان،
1: يعني هاي كمان اليوم الشباب ملولين، بدهم الأشياء اللي بتخلص بسرعة وبتنجز. واليوم حتى الشباب الصغيرة بيفكروا كيف بدي أعمل مصاري. يعني اليوم الشباب حتى أولاد صغار، إذا بتشوفي بالأسواق بتشوفي الجيل هذا الصغير ما
0: بدو
1: كان
0: يشتغل
1: زمان
0: بتحسه بدو يشتغل، ما بدوش
1: كل حدا
0: يدرس.
1: عنده عبء، وكل حدا بحس حاله عبء على أهله، صح، في الظروف الاقتصادية اللي إحنا فيها والسياسية للأسف. في نفس الوقت بقدر خلال سنة يأمن مستقبله، سواء على صعيد الشهادة أو على صعيد المهنة أو على صعيد الرزق أو المصدر الدخل.
0: نعم، يعني أبرز التخصصات المهنية والتقنية المتوفرة في جالكسي، ما التخصصات التي تنصحون بها طلبة التوجيه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؟
1: أكيد. هلأ إحنا في جالكسي التدريب في عنا مجموعة من البرامج المهنية زي الكهرباء المنزلية والصناعية، التكييف والتبريد، الأوتوميكاترونكس اللي هي كهرباء وكمبيوتر السيارات، السنة طورناها ودخلنا برنامج السيارات الهجينة.
0: نعم.
1: إحنا عمالنا منواكب بالسوق للي بيطلبوا الناس، بالإضافة إلينا منواكب الأشياء اللي بالفعل إنه فيها شواغل للناس تشتغل فيها. طورنا برضو في موضوع الطاقة الشمسية، وخاصة في بعض التسهيلات اللي صارت في وقت الحرب والفترة القصيرة اللي مضت برضو.
0: صحيح.
1: وكان في عليها إقبال من ناس يعني موظفين
0: في ظل التوجه للطاقة الشمسية، يمكن هذا التخصص
1: يعني، وفي ظل إن في وقت فراغ يعني حتى للناس اللي عندها عمل ومثلا بنتي بدري أو بظل تقليصات الدوام، اليوم صار أنا عندي وقت شاغل بقدر أنا أستفيد منه أتعلم.
0: يعني أسيل، أبرز التخصصات اللي بتشهد طلب أكثر وأكبر في السوق الفلسطيني خصوصا،
1: هي متفاوتة يعني. كل سنة بنشوف يعني إنه في توجه ب يعني كفة بترجع على كفة يعني. مثلا السنة الماضية كان الأوتوميكاترونكس له حصة الأسد اللي هي كهرباء كمبيوتر السيارات، ضفنا تخصص السكرتارية الطبية للصبايا. طبعا التجميل والكهرباء دول من التخصصات اللي يعني سنويا بيكون فيها أرقام حلوة، والحلو فيها شغلها مضمون،
0: فيها إقبال يعني.
1: وخاصة للصبايا بنحكي عن من يعني من أشياء بسيطة ممكن في البيت تقدر تأمن لحالها مصدر دخل. يعني كثير في أمهات، كثير في صبايا ما بيقدروا يفتحوا صالونات كبيرة وينافسوا في ظل المنافسة الكبيرة. إحنا اليوم مثلا في بيت لحم بتلاقي إنه في مثلا صالونات مشهورة معروفة عليها ضغط كبير، في الوقت اللي في صالونات ما في عليها ضغط. الصبايا اليوم لما بتعلموا وبينزلوا على هاي الصالونات بيكتسبوا خبرات كثير كبيرة كموظفات. شوي شوي بتلاقي الصبية نفسها اقتنعت اني انا لا بدي اعمل اشي خاص فيها. عشان هيك الشاغر اللي اليوم كان موجود بكرة الصبية بتنتقل لصالونها بتخلي الشاغر لغيرها. يعني هي عملية مستمرة ومتناقلة، هذا الحلو فيها.
0: كيف تتم عملية التسجيل والالتحاق بالمركز؟ هل توجد شروط أو متطلبات خاصة بالتسجيل؟
1: أكيد. هلا احنا في بما أننا تابعين لوزارة العمل الفلسطيني، طبعا بوجه لهم تحية، وتابعين لوزارة التربية والتعليم، الشروط ما مش صعبة كتير. طبعا سواء كان الطالب مخلص ثانوية عامة أو مش مخلص بقدر يلتحق في جالكسي التدريب على أنه يكون 15 سنة وما فوق. يعني أنا بحكي يعني هذا شرط أنا بحطه على حالي وعلى طلاب، إنه ما بزبط اليوم إحنا ب 2026 الطالب ما يكون يعرف يقرأ ويكتب. الأم اليوم اللي ما بقدر يستخدم الآي تي والآي آي وهاي الأمور وما بقدر يفهم فيها، فإحنا حتى الطالب لو كان عنده صعوبات في هذا المجال منوفر له مدرب يعمل له محو أمية أولا قبل ما يفكر يأخذ المهنة أو الحرفة. يعني على مستوى لو بده يدرس بلاط بده يعرف يعمل له قياسات وبده يسجل طلبية لزبونه، فهي هاي أساسيات. فإنه ضروري يكون يعرف يقرأ أو يكتب، يكون 15 سنة وما فوق عشان يكون ضمن السن القانوني للتعليم. طبعا إحنا تابعين لوزارة العمل الفلسطينية، الطالب في بعض التخصصات اللي يعني بتتبناها وزارة العمل بتكون شهادتها مرخصة من وزارة العمل، وبعض التخصصات الأكاديمية زي الوسائط المتعددة، تصميم الجرافيك، الديكور، تصميم الداخلي بتكون تابعة لوزارة التربية والتعليم.
0: يعني في شهادة يعني
1: معتمدة ورسمية أكيد، وبالإضافة لاعتماد الجامعة الأردنية والأمريكية بعمان، الطالب خلال دراسته في جالكسي التدريب بيقدر يلتحق بهاي الشهادة، وهي يعني خيار.
0: نعم.
1: اختياري بيقدر انه يسجل او لا، لانه بيكون عليها رسوم ثانوي غير رسوم التسجيل في حال حب الطالب، سواء بالسنة اللي سجل فيها او بالسنوات اللاحقة بيقدر انه يحصل على هاي الشهادة.
0: نعم. يعني كيف ممكن يسجل الطالب اليوم اللي بيسمعونا، الاهالي اللي بيسمعونا، كيف ممكن يسجلوا في مركز جالكسي؟
1: أكيد. إحنا أول شيء موجودين في بيت لحم، باب سكاك مقابل الموصل. اليوم العنوان كثير سهل وكثير قريب. موجود عندنا مستشارات تدريب، هاي المستشارة وظيفتها تسلم الطالب من لما يدخل على جالكسي تدريب لحد ما تخرج وتعطي شهادته.
0: نعم.
1: بيقدر يزورنا، يعمل اكتشف مسارك المهني، ممكن في طلاب حابين يدرسوا مهني بس ما عندهم مسارهم او مش عارفين شو بدهم اصلا او عندهم ميول لشيء معين ومش عارفين بالضبط شو التخصص القريب عليهم. واليوم على الويب سايت عملنا كتير اشي حلو بقدر يدخل رقم التوجيه رقم الجلوس بالضبط بكتشف مسار المهني عبارة عن أسئلة بتخاطب ميولك بتشوف انت شو حابب او شو حابة من خلال المدخلاتك بتعطيك شو أقرب مساق لك أو برنامج في جالكسي للتدريب.
0: نعم.
1: هيك بنكون اختصرنا على الأقلية نشوف إنه الطالب شو بده.
0: نعم.
1: لما بزور جالكسي للتدريب طبعا في إجراءات كثير سهلة، في تقسيط على مدار 9 شهور اللي ممكن الطالب يدرس فيها بالإضافة لخصومات لجهات معينة في جالكسي للتدريب، ومن خلال هاي الإجراءات بيسجل بيصير طالب في جالكسي التدريب.
0: نعم. نحكي عن مدة البرامج التدريبية في جالكسي.
1: أكيد. هلأ إحنا البرنامج الرسمي المعتمد من وزارة العمل 9 شهور أو وزارة التربية والتعليم. هلأ إحنا في عنا برامج قصيرة زي الجبس ودهان، البلاط، التمدات الصحية، الأظافر للصبايا، الطاقة الشمسية، في دورات من 3 شهور ل6 شهور، في دورات شهر حسب شو يعني في دورة ريزن مثلا دورة الريزن مثلا دورة بتخلص ب10 ساعات، الطالب بتقدر تفتح لحالها مصدر دخل من هدول 10 ساعات مثلا. فيعني هي في اشياء يعني في بعض الامور انك انت بتعلم حرفه وبتطور عليها او بتبدع فيها، في امور لا بتحتاج شويه وقت للطالب يتمكن منها وفي اساسيات لازم يمشي عليها عشان يقدر ياخذ مثلا
0: يعني اطول مده تدريب
1: 9 شهور.
0: 9 شهور
1: اكيد بساعات تدريبيه معتمده من وزاره العمل.
0: نعم. أسيل، كيف ترين مستقبل التدريب المهني في فلسطين خلال السنوات القادمه؟
1: التدريب المهني عماله بتطور والناس صارت تتآمن ومعتمدة فكرة أنه التدريب المهني بحل وقت، بحل جهد، وبحل أزمة، أزمة البطالة للأسف احنا عمالنا بنشوفها في كل التخصصات دون استثناء الأكاديمية. صراحة أنا من في جراكسي التدريب من 2016 لما بطلع قبل كانت حكر على أنه اللي ما حالف الحظ بالتوجيهي، اللي فشل للأسف في المدرسة، اللي طلع تسرب من المدرسة فكان خيار. من 3 سنين عمالنا بنشوف في اختلاف تماما بالفكر وبفكر الشباب. الشباب اليوم هم اللي بيقودوا المجتمع، اليوم اللي احنا كنا نشوفهم هم كانوا صغار هم اللي اليوم عمالنا بنبني فيهم صراحة. يعني مواليد 2006 و2007 و2008 في منهم اليوم عمالهم مسكين مناصب وأماكن. فإحنا بنحكي وحتى بانتخابات البلديات شفنا كديش انه في طلاب بعمر 25 و26 أخذوا مناصب في البلديات. فإحنا بنحكي عن هدول الشباب اللي إحنا بنستثمر فيهم.
0: نعم.
1: بعلمهم، بمهاراتهم. إحنا اليوم نحكي عن أزمة والتدريب المهني بشكل عام عشان ما أكونش منحازة لجالكسي كوني أنا في تدريب المهني بحل أزمة وعلى الجميع سواء مسؤولين سواء قادة سواء أباء وأمهات أهالي شباب يعرفوا إن التدريب المهني بين إيدينا ذهب وإحنا بنقدر نوصل سوق فلسطين وسوق بيت لحم خاصة لأن في ظروف اقتصادية في بيت لحم سيئة صعبة. جدا.
0: طب أسير حدثينا عن حملة مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة، الرسائل اللي بتحملها هالحملة.
1: أكيد طبعا هو مثل شهير يعني إحنا بنحكي عصفور بالإيد والعشر على الشجرة وأكيد الكل عارف شو معناه. وإحنا اليوم بنحكي مهنتك بإيدك، صفرك من الموضوع يكون في مهنة بإيدك أنت بتحملها وين ما كان. هي أول إشي. تاني إشي اليوم بنعرف بنرجع بنحكي عن البطالة وأزمة البطالة في البلد، للأسف شهادات كبيرة تعلقت بعد 5 و6 سنوات دراسة تعلقت للأسف بأوهام الوضع الاقتصادي، وكثير طلاب بعد ما يخلصوا هذا المشوار كله بيرجعوا يتعلموا مهنة أو حرفة. فإحنا اختصرنا الموضوع إنه اكسب مهنة، اكسب مهارة ولا تعلق الشهادة.
0: نعم. أبرز التحديات التي تواجه قطاع التدريب المهني، أبرز الخطط والبرامج المستقبلية التي يعمل مركز جالكسي على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
1: أبرز التحديات اللي اليوم بنشوفها في التدريب المهني شوي وجهات النظر ما بين الاختلاف ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، هاي أول نقطة. كثير بنشوف إن الطالب وهي ما كانتش تصير، الطالب بده يدرس تدريب مهني والأهل لساتهم بمعتقدات إنه ابني لازم يدرس جامعة ويتخرج 4 سنين وفي ظل الجارة وال
0: نطلع لبعض نطلع بعض
1: وهذا الاشي كنا كثير نشوفه السنة الماضية. وهذا اشي كثير منيح انه الطالب عماله بفكر في اشي حلو. هذا تحدي في طبعا مش الكل بالعكس في اهالي هم بنصحوا وبيكونوا هم اللي بيقنعوا في اولادهم. انا بحكي للاهالي بغض النظر سواء بده يختار جامعة ولا بده يختار مهنة، اترك ابنك او بنتك تلحق ميولة، عشان في يوم من الايام سواء نجح او ما حالف الحظ ما يلومك. اليوم الشباب بيقدروا يقرروا، بيقدروا يتعلموا، بيقدروا يبنوا،
0: قادرين على الاختيار.
1: طبعا قادرين على الاختيار، وبرجع بحكي لك بقوده. اليوم الجيل اللي احنا مستهينين فيه بقوده، بقوده ثورات، حتى بقوده مش بس بقوده انفسهم. واليوم الشباب برجع باكد ملولين، بدهم المختصر المفيد، بدهم ياخذوا يشتغلوا يصرفوا. الحياه كمان بتتطلب كثير اشياء. الشباب بحسوا حالهم عبء او عاله، فانا لا ليش اعمل في حالي هيك. فانا بنصح اهم إشي انه سواء الطالب بده يدرس بالجامعه او بده يدرس بالتدريب المهني، له بالنصيحه واترك ابنك يقرر ويختار ميوله. أهم الخطط المستقبلية نضل مواكبين سوق العمل الفلسطيني، نشوف شو كل جديد ممكن يفيده ونستفيد منه. مش راح نوقف جالكسي التدريب بفروعه الستة، كل سنة احنا في عنا أشياء جديدة، والسنة راح يكون في عنا كتير أشياء جديدة، راح يكون عنا إن شاء الله أشياء وأحداث كثير حلوة راح تكون.
0: أكيد يتابعوكم على صفحتكم على الفيسبوك.
1: أكيد إن شاء الله ليشوفوا أكتر الشباب شو بيقدم وشو مخرجات. راح يكون عنا إن شاء الله حفل تخريج ب 12/7 نصدر للسوق مجموعة كبيرة. وللأمانة الطلاب اليوم، في طلاب لساتهم ما أخذوا شهاداتهم، اليوم فتحوا مشاريعهم الخاصة. فهذا اللي أنا بنبسط أكيد، يعني بيكبر كلبي في طلابي.
0: شكرا، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. ضيفتي الكريمة أسيل حسن، مديرة مركز جالكسي للتدريب المهني. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. فاصل قصير ونعود.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسال الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نتحدث اليوم عن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية المرافقة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026، والتي تعد من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلبة والأسر الفلسطينية. ومع انطلاق وبدء الامتحانات تتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، بما يوفر بيئة مناسبة للطلبة ويساعدهم على أداء امتحاناتهم بكل هدوء وطمأنينة. وتؤدي المؤسسة الشرطية دورا مهما في هذه المرحلة من خلال تنظيم الحركة المرورية وتأمين مراكز الامتحانات ومتابعة أي طوارئ أو معيقات قد تؤثر في سير العملية الامتحانية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير أجواء هادئة للطلبة خلال فترة الامتحانات. للحديث أكثر عن الجاهزية الأمنية والإجراءات المتخذة لضمان نجاح امتحانات التوجيه، يسعدنا أن نستضيف العميد لؤي رزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. يسعد صباحك وأهلا ومرحبا سيادة العميد.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا.
6: بداية، كيف تستعد الشرطة الفلسطينية لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأبرز الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تنفذها الشرطة في محيط قاعات الامتحانات وعدد العناصر الشرطية المنتشرة؟ تفضل.
7: نعم، يعني تقوم الشرطة بتأمين هذا الموسم العلمي الثانوي، امتحانات الثانوية العامة، من خلال خطة أمنية وضعت من خلال غرفة العمليات المركزية، وصادق عليها السيد اللواء على مستقى مدير عام الشرطة وتم إطلاع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم على هذه الخطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والهامة لإنجاحها. تضمنت هذه الخطة نشر 1800 ضابط وضابط صف وعنصر من عناصر الشرطة في كافة المدارس التي ستعقد بها الامتحانات أو التي بدأ بعقد الامتحانات فيها. 324 قاعة سيتم تأمينها في كافة محافظات الوطن، إضافة إلى أنه سيتم تأمين مديريات التربية والتعليم، 18 مديرية تربية وتعليم سيتم تأمين الحراسة عليها، إضافة إلى مرافقة فرق التربية والتعليم أثناء عملية نقل الأسئلة من مديريات التربية إلى قاعات الامتحان، ومرافقتهم أيضا بعد الانتهاء وإيصالهم إلى مراكز التصحيح، واللي سيتم تأمين أيضا الحراسة على هذه المراكز، 4 مراكز تصحيح مهمة. سيتم تأمينها حتى انتهاء هذه العملية وتقديم آخر امتحان من امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى أن هناك قوة جاهزة للتحرك إذا وقعت أحداث هنا أو هناك لا سمح الله.
6: نعم، دور الشرطة، يعني هناك تنسيق ما بين الشرطة ووزارة التربية والتعليم خلال فترة الامتحانات، دعني أتحدث في دور الشرطة في تنظيم الحركة المرورية بالقرب من مراكز الامتحانات، خصوصا أن هنالك بعض العائلات تتواجد وتتجمهر أمام قاعات الامتحانات، ما يسبب أزمة مرورية. ما الرسائل التي توجهونها للسائقين والمواطنين خلال فترة التوجيه؟
7: يعني أولا بالقرب من القاعات أو في داخلها يمنع تواجد الأهالي أو أي شخص بالقرب من القاعات بهدف توفير الأجواء الآمنة للطلبة، وضرورة أن يساهم الجميع في توفير هذه الأجواء الهادئة حتى يتمكن الطلبة من تقديم امتحاناتهم بكل يسر وسهولة. في هذه المنطقة بالتأكيد إذا كان هناك أزمات مرورية تتولى إدارة المرور عملية تنظيم الحركة المرورية، ولكن هناك كافة إدارات الشرطة تقوم بإبعاد أي شخص ومنع أي شخص من الاقتراب من هذه القاعات واتخاذ الإجراءات بحق من يثير الفوضى في هذه المنطقة.
6: تفضل سيادة الحميد، تفضل.
7: يعني تفضل في الرسالة. رسالتنا لأولياء الأمور والمواطنين أنه قد لا يكاد يحلو منزل في مجتمعنا الفلسطيني من وجود طالب توجيهي إما في هذا المنزل أو أقاربه أو جيرانه، لذلك الجميع يجب أن يساهم في عملية توفير الأجواء الهادئة وعدم إحداث الضوضاء وتأجيل الاحتفالات في المناسبات أو الاحتفال دون إحداث فوضى أو تأثير على أداء الطلبة أثناء دراستهم سواء في ساعات الليل أو أثناء تقديمهم للامتحان،
6: خصوصي ونحن في موسم الصيف، موسم المناسبات التي تتسبب بضوضاء، وهذا ما يؤثر على دراسة الطلبة، صحيح سيادة العميد؟
7: صحيح، يعني نحن في فصل الصيف وبدأ يعني فصل الصيف بشكل رسمي لكن أو موسمي، لذلك هذه الاحتفالات وكثير من الناس يعني بيأجلوا احتفالاتهم أعراسهم مناسباتهم إلى ما بعد انتهاء الثانوية العامة، وهذا يأتي في إطار التعاون ما بين المواطنين، ونحن اليوم يعني والجميع يشهد أنه للمواطنين بيكونوا حريصين على إنجاح هذا الاحتفال هذا الموسم وهذه الامتحانات، وبالتالي هناك تعاون كبير من قبل المواطنين وهناك تفاهم للإجراءات التي تتخذها الشرطة ووزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية بإنجاح الامتحان الثانوي العام.
6: نعم، كيف تتعامل الشرطة مع الحالات الفردية لخلق حالة من الضوضاء بالاقتراب من شبابيك القاعات، وهذا ما نشاهده ونشر في السنوات السابقة، وبالأمس شاهدت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام شخص لمكبرات الصوت ومحاولة لتغشيش الطلبة، هل تم وضع خطط للتعامل مع الحالات الطارئة أو أي معيقات قد تؤثر على سير الامتحانات؟
7: بالتأكيد ويتم اتخاذ الإجراء بشكل فوري وسريع، ويتم مصادرة مكبرات الصوت، ويتم يعني مساندة المواطنين بشكل فوري في حال ورد أي بلاغ من المواطنين عبر الرقم المجاني 100 للتعاون وإنهاء هذه الحالة بشكل فوري.
6: نعم، هناك تعليمات أو إرشادات خاصة تنصحون الطلبة بالالتزام بها يوم الامتحانات، ما الرسالة التي يوجهها جهاز الشرطة إلى طلبة الثانوية العامة ولأهاليهم الكرام؟
7: يعني نحن على تواجد دائم وعلى تواصل دائم مع المواطنين، والطلبة عليهم الاجتهاد والدراسة بشكل جيد وممتاز، ونأمل لهم النجاح والتوفيق بكافة أبنائنا الطلبة. لأولياء الأمور في حال وجود أي إشكاليات أو ضوضاء عليهم التواصل عبر الرقم المجاني 100 لاتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية.
6: نعم، دعني أختم بهذا السؤال، ما مدى أهمية تكاتف المؤسسات والمجتمع لإنجاح امتحانات التوجيه وتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلبة خلال هذه الفترة؟
7: يعني كل المواطنين لديهم طلبة ولديهم أبناء، لذلك يجب أن يتعاون الجميع من أجل أن يتم إنجاح هذه الامتحانات.
6: نعم، شكرا جزيلا لك العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، شكرا جزيلا، تحياتي لك ولكافة الأجهزة الشرطية، يسعد صباحك.

0: إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يبقى تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي جنين وطول كرم، تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي. نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد أقرت جهتي الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. بالتعاون مع سلطة جودة البيئة في سلفيت، تم ضبط شاحنة محملة ب15 طن من النفايات القادمة من إسرائيل، وذلك من أجل طمرها داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع هذه النفايات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا، بعرف تأخرت على كل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. خليني أقرأ رسالة ندى الشمالي صديقة هالبرنامج. يسعد صباحك يا ندى، يسعد صباحك وكل أوقاتك. الحمد لله عندي قدموا اثنين، ما حسيت أنهم عندي توجيه، أيام عادية كانت والحمد لله فرحوني بنجاحهم. كلامك صحيح، فرحة التوجيه فرحة ما في بعدها فرحة. يسعد صباحك ويخلي لك إياهم يا رب يا ست ندى، تحياتي لإلك. مستمعينا ومتابعينا، نروح للاقتصاد في ظل توقعات اقتصادية بانخفاض أسعار الذهب وارتفاع سعر الدولار. مستمعينا ومتابعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم، أهلا ومرحبا.
1: صباح
0: جميع العاملين، يعطيكم العافية. يزيدك عافية، أهلا ومرحبا مريم. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: نتمنى الأجواء أسعد من صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 21 من شهر حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر شراء إسترافية 2.93، أما سعر الذهب إسترافية 2.99، الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر شراء إسترافية 4.13، أما سعر الذهب إسترافية 4.25، اليورو مقابل الشيكل سعر شراء يصرفي 3.36، أما سعر الذهب يصرفي 3.42، أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4160 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن عملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ دولار 1.45. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات لهذا اليوم، نهاركم سعيدة، يعطيكم العافية.
0: شكرا جزيلا لك مريم أبو عكر من بنك فلسطين، تحياتي، شكرا جزيلا.
1: تحياتي، يعطيكم العافية.

مستمعينا ومتابعينا من الاقتصاد، خليني أنوه في الأخبار الرياضية. انتهت مباراة تونس واليابان، انتهت لصالح اليابان بهدفين مقابل لا شيء لتونس ضمن مباريات كأس العالم. انتهت المباراة قبل قليل ما بين تونس واليابان، والتي انتهت بهدفين لصالح اليابان مقابل لا شيء لتونس.

0: قولي يا عوب قديش هو ريت الدولار اليوم؟ بس؟
1: ريتو يطلع ريت الدولار ونضل بتمت لسه.
2: سمعينا ومتابعينا برجع أتواصل مع كل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. نبلش في رسالة أبو حمزة: ما أجمل الصباح معكم يا أحلى وأجمل مذيعة بتلحم ألف.

0: وعمال الخدمات المشترك السيد خضر مسالمة، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك اختار، يسعد صباحك جميعا.
0: في متابعة لقضية عمال وسائقي الخدمات المشترك فيما يخص صرف الراتب، ما الجديد في هذا الملف؟
1: لا جديد، اللي اتفقنا عليه يوم من الليل تقريبا يوم الأربعاء.
0: بين مين ومين اتفقتوا؟
1: حكيت مع مستشار أو نائب الوزير الأخ جهاد وزير الحكم المحلي، وحكي لي إن شاء الله مشكلتكم تنحل يا الخميس، يعني إن شاء الله أو الحد عنها، بس الخميس إن شاء الله. أنا أعطيته فرصة قلت له عشان بيض وجهنا لا خليها ليوم الحد آخر يوم، لأنه بعد الحد بقدرش أمون ولا على حدا بصراحة.
0: على العمال قصدك؟
1: على العمال والموظفين، لأنه تحملوا كثير، 50 يوم ما هي مش قضيب، طالعين من عيد الله يعينهم، اللي عليه كهرباء، اللي عليه توجيه، اللي عليه جامعات، اللي عليه أقساط وأقساط، مش ملاحقين.
0: تواصلتوا مع البلدية؟ طيب بلدية بيت لحم
1: ما حدا رد.
0: طيب في الخدمات المشترك مين المسؤول بيسر الأمور لحد ما يتم انتخاب رئيس مجلس خدمات جديد؟
1: والله ما احنا شايفين حدا، لأنه مش مبين علينا ولا واحد، كان الأستاذ راتب وهسه ما حدا جايب حدا.
0: يعني كان في وعود اليوم يتم صرف الرواتب من قبل مين؟
1: حكينا مع النائب الوزير وحولني كمان مع الأخ وليد أبو الحلاوي مستشار الوزير في حكم المحلي، وصار إن شاء الله تنحل المشكلة. ما انحلتش المشكلة لليوم، ما فيش رواتب.
0: طيب الخطوات السابقة، الخطوات يعني القادمة خلينا نحكي لعمال وموظفي وسائقي الخدمات المشترك في ظل عدم الإجابة أو الاستجابة لمطالب العمال بصرف الرواتب؟
1: احنا اعطيناهم مهلة لليوم الحد،
0: اللي هو اليوم
1: النهار. اليوم الحد اذا ما فيش رواتب تنزل اليوم، بكره الاثنين للاسف فيش خدمة، اضراب شامل صراحة، لانه ما خليناش ولا باب الا ما طرقناه.
0: يعني اذا اليوم ما تم صرف رواتب الموظفين وعمال الخدمات المشترك راح يكون بكره اضراب؟
1: اضراب، لانه ما خليناش باب الا ما طرقناه، وصار الحكي على يوم الخميس، احنا قلنا خلي له يوم الحد، هاي الحد كمان ما فيه، احنا بنستنى بنعمل ان شاء الله. بس
0: طب ان شاء الله يتم صرف الرواتب اليوم ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله تقدروا عبوا سولر للسيارات، معلش خليهم يحكوا اللي بدهم اياه، سولر مش قادرين يعبوا للسيارات، سولر مش قادرين يعبوا، لا امتى يعني، لا امتى تصليح سيارات خربانات، هي في 4 سيارات مرميات ما حمش يصلحوه، لا امتى تأمين صحي، ما فيش تطعيم للشباب اللي قاعدين بيشتغلوا في النفايات في الاوساخ، من الاوساخ التطعيم ما فيش، ما حدا مستهترين فينا، لبس صيفي ما فيش، لبس شتوي ما فيش، بساتير ما فيش، نضل نحكي ونزيد نحكي ونزيد، خلص بدنا احنا نشوف ابونا، احنا بكره نشوف ابونا اللي بده يقول بدنا نعمل مبادره، ما حداش يجيني يقول بدي اعمل مبادره، تعال نزل راتبي تعال نقعد معك. وبطلب انا على الهواء، بطلب اجتماع مع وزير حكم المحلي المسؤول عن هيئات المحليه والبلديات في الضفه كلها، نقعد معهم، احنا مستعدين نروح له، بس يقولنا تعالوا احنا مستعدين.
0: يعني قضيه عمال وسائقي الخدمات المشترك بين الوعود والتاخير والى اخره، لوين متجه الملف؟ الله يفرجها على العمال يعني.
1: آمين يا رب. والله في ناس مقطع كهرباء، في ناس بيشتغلوا معنا مرضين سكري، في معنا مرضين سرطان كانسر، يعني ما عنا مشاكل يوم. بس هل نحكي فيه؟ الله يسعدك يا رب، والمحافظة ما تزعل منا، لأنه وضعنا تعيس جدا جدا.
0: يعني أنا
1: جداً
0: توصلت جداً. وجهت رسالة لمحافظة بيت لحم، ردوا عليها بأنه بيتم متابعة الملف ومتابعة الموضوع مع الجهات المختصة، وإن شاء الله خير، إن شاء الله بيتم صرف الرواتب اليوم إن شاء الله. تحياتي لك سيد خضر، تحياتي لصناع نظافة وجمال هذه المحافظة، عمالنا عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحك، تحياتي، شكرا جزيلا.
1: الله يبارك في عمرك، شكرا شكرا.
0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن أعمال التصحيح انطلقت اليوم في 5 مراكز لبدء تصحيح أول امتحان للثانوية العامة، وأضاف أن امتحان اللغة الإنجليزية أمس جاء بمستوى متوسط وسط حالة من الارتياح بين الطلبة في أول أيام الامتحانات. وفيما يتعلق بامتحان التربية الدينية لطلبة الضفة الغربية المقرر عقده إلكترونيا، قال الخضور إنه تم رصد بعض الملاحظات ومعالجتها، وسيعقد الامتحان في موعده مع تدارك جميع العقبات وضمان عدم تكرارها وبمتابعة من طواقم مختصة. ولفت إلى أن طلبة قطاع غزة قدموا امتحان التربية الدينية أمس في المقاهي والخيام ضمن ظروف استثنائية، مبينا أن الامتحانات الإلكترونية تعتمد على بنك أسئلة بنماذج مختلفة لكل طالب. وقال الخضور إن الطلبة في القطاع توجهوا اليوم لتقديم امتحانهم الإلكتروني الثاني. باشرت طواقم بلدية بيت أمر شمال الخليل بفتح الشوارع الداخلية في البلدة والمغلقة منذ فترة على إثر خلاف عائلي ممتد. جاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى وثيقة تفاهم عشائرية بين عائلتي خليل وأبو عياش في بيت أمر تنص على إنهاء مظاهر الخلاف وعودة الحياة إلى طبيعتها وإحالة قضايا الأضرار والخسائل والمصاريف الطبية إلى الوسطاء المختصين، إلى جانب منع التحريض والتشهير والاحتكاك خصوصا عبر مواقع التواصل. وقال محمود الشبكي من رجال الإصلاح في بيت أمر إن البلدة عاشت حالة من الارتياح خلال الليلة الماضية مع آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وقال إن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في تراجع حدة الخطاب بين الأطراف المتنازعة وإبدائهم استعدادا وقناعة بضرورة إنهاء الخلاف. وأشار إلى أنه من المقرر أن تستقبل بيت أمر صباح غد مبعوث الرئيس داود الزير لاستكمال مساعي الحل العشائري وأخذ العطاوي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله والبيرة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمالا، كما اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل الشاب عمر وافي خليل. هذا واعتقل جيش الاحتلال الشاب تيسير أبو شربك خلال اقتحامه محيط مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس وحطم جنود الاحتلال صرح الشهيد محمد أبو بكر خلال اقتحامهم منطقة الجنيد غربا، وداهمت تلك القوات متحفا أسفل مدرسة الظافر المصري في حي القصبة داخل البلدة القديمة وعددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات. أدانت شبكة الجزيرة القطرية اغتيال مصور قناة الجزيرة مباشرة الزميل أحمد وشاح بقصف منزل وسط قطاع غزة عصر أمس. وانضم الزميل أحمد إلى شقيقه محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في شارع الرشيد غربي مدينة غزة في 8 أبريل نيسان الماضي. وتعهدت الجزيرة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم مع التزامها بتغطية ما يجري في القطاع رغم محاولات جيش الاحتلال إسكات صوت الحقيقة واستهدافه المستمر للصحفيين والمصورين العاملين مع الشبكة. ادعت صحيفة إدارة حرنوت العبرية أن جيش الاحتلال يحاصر نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. وقالت الصحيفة أنه رغم تلقي القوات أوامر رسمية بوقف إطلاق النار فإنها لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أو عزال الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي جرى التوغل والسيطرة عليها. هذا وأفادت مصادر عبرية اليوم بمقتل 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط برتبة رفيعة وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء سلسلة هجمات وكمائن نفذها حزب الله في جنوب لبنان منذ يوم الخميس الماضي. وأعلنت مصادر طبية عبرية اليوم عن العثور على أشلاء وقطع من جلد جندي إسرائيلي قتل قبل أيام في تفجير دبابة خلال معارك جنوب لبنان. وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران تركز على البرنامج النووي الإيراني، في وقت فرض فيه التصعيد على الساحة اللبنانية نفسه كأحد أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال. وأوضح فانس أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية رئيسية للمفاوضات في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
2: سنخطط للمحادثات عند وصول مسؤولي الحكومة الإيرانية وكذلك الحكومتين القطرية والباكستانية. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان في سويسرا ويعكفان على بعض الجوانب الفنية لهذه المفاوضات. كما تعلمون، من بين الأمور التي حددها الرئيس كأولوية قصوى فتح المضيق، وتحقق ذلك بالفعل. الأمر الثاني الذي طلبه الرئيس منا هو الحصول على مخزون اليورانيوم المخصب لضمان استحالة إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني. لقد دمرنا البرنامج، لكننا نسعى لتجريده من أكبر قدر ممكن من القدرات التي قد تمكنهم من إعادة بنائه. أرى أن الأمور تسير على ما يرام، لكننا بالطبع سنتحقق من كل هذا. الولايات المتحدة تملك زمام الأمور. المضيق مفتوح الآن والجيش الإيراني مدمر.
1: من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تسعى إلى إنهاء التصعيد في لبنان وأن هذا الملف يتصدر أولويات الوفد الإيراني الذي وصل إلى سويسرا.
3: انظروا، لم نوقع على هذا الالتزام لكي لا ينفذ. لقد تم التوصل إليه بعد أسابيع عديدة من المفاوضات المكثفة بفضل جهود الوسطاء وحسن نية إيران، والأهم من ذلك بدعم من قوة وحدة الشعب الإيراني. وبطبيعة الحال لن ندخر جهدا لضمان تنفيذه، ومع ذلك وكما قلنا، الالتزام مقابل الالتزام. إذا رفض الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته فإن إيران ستتخذ بدورها الإجراءات اللازمة.
1: أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة العظمى، تصل في القدس المحتلة اليوم إلى 30 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
5: وأول أوردر

0: بضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو

واتس أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن أعمال التصحيح انطلقت اليوم في 5 مراكز لبدء تصحيح أول امتحان للثانوية العامة، وأضاف أن امتحان اللغة الإنجليزية يوم أمس جاء بمستوى متوسط وسط حالة من الارتياح بين الطلبة في أول

0: عبر أيام الامتحانات. وفيما يتعلق بامتحان التربية الدينية لطلبة الضفة الغربية المقرر عقده إلكترونيا، قال الإخضور إنه تم رصد بعض الملاحظات ومعالجتها، وسيعقد الامتحان في موعده مع تدارك جميع العقبات وضمان عدم تكرارها وبمتابعة من طواقم مختصة. ولفت إلى أن طلبة قطاع غزة قدموا امتحان التربية الدينية أمس في المقاهي والخيام ضمن ظروف استثنائية، مبينا أن الامتحانات الإلكترونية تعتمد على بنك أسئلة بنماذج مختلفة لكل طالب. وقال الإخضور إن الطلبة في القطاع توجهوا اليوم لتقديم امتحانهم الإلكتروني الثاني. باشرت طواقم بلدية بيت أمر شمال الخليل بفتح الشوارع الداخلية في البلدة والمغلقة منذ فترة على إثر شجار عائلي متجدد. جاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى وثيقة تفاهم عشائرية بين عائلتي خليل وأبو عياش في بيت أمر، تنص على إنهاء مظاهر الخلاف وعودة الحياة إلى طبيعتها وإحالة قضايا الأضرار والخسائر والمصاريف الطبية إلى الوسطاء المختصين، إلى جانب منع التحريض والتشهير والاحتكاك خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال محمود الشوبكي أحد رجال الإصلاح في بيت أمر إن البلدة عاشت ليلة من الارتياح مع آمال واسعة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وقال إن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في تراجع حدة الخطاب بين الأطراف المتنازعة وإبدائهم استعدادا وقناعة بضرورة إنهاء الخلاف. وأشار إلى أنه من المقرر أن تستقبل البلدة صباح غد مبعوث الرئيس داود الزير لاستكمال مساعي الحل العشائري وأخذ العطاوي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين خلال اقتحام مناطق عدة في محافظة رام الله والبيري. وفي طول كرم اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين يزن ومؤمن طعمة من بلدة قفين شمالا، كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب عمر وافي خليل من بلدة بيت أمر. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المدينة وحطم الجنود صرح الشهيد محمد أبو بكر في منطقة الجنيد غربا، وداهمت تلك القوات متحفا أسفل مدرسة ظافر المصري في حي القصبة داخل البلدة القديمة وعددا من المنازل في مخيم العين غرب مدينة نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات. أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التعامل مع إيران وحزب الله. وادعى المسؤولون أن إدارة ترامب وفريقه التفاوضي يسيئون فهم الأيديولوجية التي تحرك إيران والحزب. وطبقا للمسؤولين فإن إسرائيل تخشى أن تستغل إيران أي اتفاق أو أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإعادة بناء اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية مقابل تقديم تنازلات محدودة بشأن برنامجها النووي ودعمها لحلفائها في المنطقة. في هذا السياق وصلت الوفود الإيرانية والأمريكية إلى سويسرا للمشاركة في مفاوضات تبحث الجانب الفني المتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وسط تفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في الملفات المطروحة خلال الاجتماعات المرتقبة. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي وصل إلى سويسرا للمشاركة في جولة المباحثات إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل أولوية رئيسية للمفاوضات في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
1: سنخطط للمحادثات عند وصول مسؤولي الحكومة الإيرانية وكذلك الحكومتين القطرية والباكستانية. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان في سويسرا ويعكفان على بعض الجوانب الفنية لهذه المفاوضات. كما تعلمون، من بين الأمور التي حددها الرئيس كأولوية قصوى فتح المضيق، وتحقق ذلك بالفعل. الأمر الثاني الذي طلبه الرئيس منا هو الحصول على مخزون اليورانيوم المخصب لضمان لضمان استحالة إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني. لقد دمرنا البرنامج، لكننا نسعى لتجريده من أكبر قدر ممكن من القدرات التي قد تمكنهم من إعادة بنائه. أرى أن الأمور تسير على ما يرام، لكننا بالطبع سنتحقق من كل هذا. الولايات المتحدة تملك زمام الأمور، المضيق مفتوح الآن والجيش الإيراني مدمر.
0: أفاد مراسل إذاعة جيش الاحتلال بحدوث تغيير كبير في سياسة العمليات العسكرية للجيش في لبنان، مشيرا إلى تقييد شبه كامل لعمليات القصف في جنوب لبنان. وكان بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس أو عزال الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي جرى التوغل والسيطرة عليها. هذا وذكرت صحيفة دعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال يحاصر نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. وأفادت مصادر عبرية اليوم بمقتل 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط برتبة رفيعة وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء سلسلة هجمات وكمائن لحزب الله في جنوب لبنان منذ يوم الخميس الماضي. كما أعلنت مصادر عبرية العثور على أشلاء وقطع من جلد جندي قتل قبل أيام في تفجير دبابة خلال معارك جنوب لبنان. إلى حالة الطقس المتوقع هذا النهار وفق الأرصاد، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. العظمى في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 30 درجة مئوية. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الذهب بمبحث ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: راديو بيت لحم 2000 الرؤية في بيت لحم

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح

11-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد، بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: نشرة 12 ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أجرى وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا اليوم زيارة ميدانية إلى جسر الملك حسين للإطلاع عن كثب على سير العمل ومتابعة الإجراءات التشغيلية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأوضح وزير الداخلية وهو ما يتطلب أن ما هناك متطلبات لرفع درجة الجاهزية

0: القصوى والعمل المستمر على تجويد الخدمات التسهيلية للمراجعين. وكشف الفراي عن أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للجسر، حيث شملت الأعمال إنشاء قاعات حديثة ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين جرى تجهيزها بالخدمات الأساسية والمرافق الصحية الملائمة. يأتي هذا بينما ناشد آلاف المسافرين الفلسطينيين الجهات المختصة لدى الجانبين الفلسطيني والأردني للتدخل لإنهاء معاناتهم، حيث أصبح السفر عبئا يوميا على المسافرين مع ساعات طويلة من الانتظار والأزمات المتكررة وتكاليف السفر المرتفعة، داعين لإلغاء حجز منصة الجسر أو إيجاد بديل أكثر مرونة وإنسانية، بعدما أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المسافرين وتزيد من معاناتهم اليومية. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن أعمال التصحيح انطلقت اليوم في 5 مراكز لبدء التصحيح لأول امتحان من امتحانات الثانوية العامة. وأضاف أن امتحان اللغة الإنجليزية أمس جاء بمستوى متوسط وسط حالة من الارتياح بين الطلبة في أول أيام الامتحانات. وفيما يتعلق بامتحان التربية الدينية لطلبة الضفة الغربية المقرر عقده إلكترونيا، قال الخضور إنه تم رصد بعض الملاحظات ومعالجتها، وسيعقد الامتحان في موعده مع تدارك جميع العقبات وضمان عدم تكرارها وبمتابعة من طواقم متخصصة. ولفت إلى أن طلبة قطاع غزة قدموا امتحان التربية الدينية أمس في المقاهي والخيام ضمن ظروف استثنائية، مبين أن الامتحانات الإلكترونية تعتمد على بنك أسئلة بنماذج مختلفة لكل طالب. وقال إن الطلبة في القطاع توجهوا اليوم لتقديم امتحانهم الإلكتروني الثاني. باشرت طواقم بلدية بيت أمر شمال مدينة الخليل بفتح الشوارع الداخلية في البلدة والمغلقة منذ فترة على إثر شجار عائلي. جاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى وثيقة تفاهم بين عائلتي خليل وأبو عياش في بيت أمر تنص على إنهاء مظاهر الخلاف والعودة عودة الحياة إلى طبيعتها وإحالة قضايا الأضرار والخسائر والمصاريف الطبية إلى الوسطاء المختصين، إلى جانب منع التحريض والتشهير والاحتكاك خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال محمود الشوبكي أحد رجال الإصلاح في بلدة بيت أمر إن البلدة عاشت حالة من الارتياح الليلة الماضية مع أمال واسعة بالتوصل إلى اتفاق نهائي. وقال إن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في تراجع حدة الخطاب بين الأطراف المتنازعة وإبدائهم استعدادا وقناعة بضرورة إنهاء الخلاف. أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التعامل مع إيران وحزب الله. ودعا مسؤولون إسرائيليون أن إدارة ترامب وفريقه التفاوضي يسيئون فهم الأيديولوجية التي تحرك إيران وحزب الله. وتزايدت حالة الاستياء داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية من طريقة إدارة ترامب للملفين الإيراني واللبناني عقب توصل واشنطن إلى مذكرة تفاهم مع طهران. هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم اكتمال وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين إلى سويسرا، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وسط تفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في الملفات المطروحة خلال الاجتماعات المرتقبة. قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال إن هناك تغييرا كبيرا في سياسة العمليات العسكرية للجيش في لبنان، مشيرا إلى تقييد شبه كامل لعمليات القصف في جنوب لبنان. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أو عزاء للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي جرى التوغل والسيطرة عليها. هذا وافادت مصادر عبرية اليوم بمقتل 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط برتبة رفيعة وإصابة أكثر من 20 آخرين في سلسلة هجمات وكمائن نفذها حزب الله في جنوب لبنان منذ الخميس الماضي. وفي السياق أعلنت مصادر عبرية العثور على أشلاء وقطع من جلد لجندي قتل قبل أيام في تفجير دبابة خلال معارك جنوب لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة العظمى في القدس المحتلة تسجل اليوم 30 درجة مئوية. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
2: ما هي بعيده.
5: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون قبل قليل جراء استهداف من طائرات الاحتلال لخيمة داخل مدرسة بن سينا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكان 11 مواطنا بينهم صحفي استشهدوا أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات اليوم بالردود إثر محاولة مستوطن دهسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. في سياق منفصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقدسيا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين بينهم طفلان من محافظة الخليل، واستولت على مركبة في مدينة حلحول شمال المحافظة. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين رائد

0: الفتاح غنيمات وشرحبيل مصطفى غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل عقب مداهمة منزليهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وصادرت مركبة قانونية تعود للمواطن إبراهيم الهدرة من مدينة حلحول شمال الخليل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت فجر هذا اليوم عددا من المواطنين في حملة دهم نفذتها في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا سير العمل على جسر الملك حسين، واطلع ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وإجراءات العمل المتبعة في المعبر. وأكد الوزير أن لجسر الملك حسين خصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية، كونه يربط الأردن وفلسطين ويخضع لإجراءات الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حركة التنقل عبره تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال مواسم محددة، لا سيما في فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة. وأوضح الفراية أن العمل جار على تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر، لافتا إلى إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين ومزودة بالخدمات الأساسية والمرافق الصحية اللازمة، مع استمرار الجهود لتطويرها وتحسينها، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القريبة البدء بتنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة لتطوير البنية التحتية للجسر، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة العمل في المعبر. تأتي هذه الزيارة للوزير الأردني بعد شكاوى من المسافرين الفلسطينيين حول الأزمة التي يشهدها الجسر ونفاد حجوزات المنصة وحالات استغلال يتعرضون لها. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق القدور إن أعمال التصحيح انطلقت اليوم في 5 مراكز لبدء تصحيح أول امتحان للثانوية العامة. وأضاف أن امتحان اللغة الإنجليزية أمس جاء بمستوى متوسط وسط حالة من الارتياح بين الطلبة في أول أيام الامتحانات. وفيما يتعلق بامتحان التربية الدينية لطلبة الضفة المقرر عقده إلكترونيا، قال الإخضور إنه تم رصد بعض الملاحظات ومعالجتها، وسيعقد الامتحان في موعده مع تدارك جميع العقبات وضمان عدم تكرارها وبمتابعة من طواقم متخصصة. ولفت إلى أن طلبة قطاع غزة قدموا امتحان التربية الدينية أمس في المقاهي والخيام ضمن ظروف استثنائية، مبينا أن الامتحانات الإلكترونية تعتمد على بنك أسئلة بنماذج مختلفة لكل طالب. وقال إن الطلبة في القطاع توجهوا اليوم لتقديم امتحانهم الإلكتروني الثاني. باشرت طواقم بلدية بيت أمر شمال الخليل بفتح الشوارع الداخلية في البلدة والمغلقة منذ فترة على إثر شجار عائلي متجدد. جاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى وثيقة تفاهم عشائرية بين عائلتي خليل وأبو عياش في بيت أمر تنص على إنهاء مظاهر الخلاف وعودة الحياة إلى طبيعتها، وإحالة قضايا الأضرار والخسائر والمصاريف الطبية إلى الوسطاء المختصين، إلى جانب منع التحريض والتشهير والاحتكاك خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصلت وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين إلى سويسرا تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وسط تفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في الملفات المطروحة خلال الاجتماعات المرتقبة. في هذا السياق اجتمع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في فندق بسويسرا قبيل بدء هذه المحادثات. وفي السياق ذاته شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن كل أركان القوات المسلحة وافقت على المسار الذي تتحرك فيه طهران، مشيرا إلى أن القرارات اتخذت بإجماع مجلس الأمن القومي الإيراني. على مقربة من ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان في ظل مفاوضات أمريكا وإيران في سويسرا. وقال الجيش في بيان إن مناورات عسكرية في محيط منطقة يافا بدأت اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي صباح يوم الثلاثاء. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو صافي بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف ساحة مدرسة بمدينة غزة. وذكرت مصادر صحفية أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون باستهداف مسيرة إسرائيلية لساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة. واستشهد يوم أمس 11 مواطنا بينهم صحفي في سلسلة غارات إسرائيلية بمختلف أنحاء القطاع. أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مقدسيا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. في سياق آخر، أصيب شاب بجروح وردود إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس. هذا وأصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات اليوم بردود إثر محاولة أحد المستوطنين دهسه في تجمع أبو فلاح البدوي غرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. وقال سموتريتش في تصريحات نقلتها مواقع عبرية أن إسرائيل يجب أن تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة وأن تديره عبر إدارة عسكرية إسرائيلية، داعيا إلى إعادة توطين قطاع غزة بإسرائيليين. أكد الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة في فلسطين. وقال فطافطة للوكالة الرسمية أن الأمراض النباتية لا تنتقل إلى الإنسان مهما كان نوعها،

0: وبالتالي لا تشكل أي خطر على الصحة البشرية أو على المستهلك، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان بهذا الشأن. وكانت الصحافة الإسرائيلية نشرت قبل أيام تقارير عن إصابة محاصيل البطيخ بفيروس في مناطق متعددة داخل الأراضي المحتلة عام 48، ما دفع وزارة الزراعة الإسرائيلية بالتعاون مع الطواقم المختصة وشركات التأمين إلى إتلاف نحو 1000 دنم من المساحات المصابة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم رصد حالة اشتباه جديدة بالإصابة بفيروس الإيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وأوضحت أن المشتبه بإصابته يخضع للعلاج في المستشفى أو في مستشفى شيبا في تل هاشومير، فيما تتواصل الفحوصات المخبرية والتحقيقات الوبائية لتحديد المخالطين، مشددة على أن الحديث يدور حتى الآن عن حالتي اشتباه فقط دون تسجيل أي إصابة مؤكدة بهذا الفيروس، مشيرة إلى مواصلة إطلاع الجمهور والطواقم الطبية على أي مستجدات. تفقد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا اليوم جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والوقوف ميدانيا على واقع العمل في المعبر، في وقت أكد فيه النائب الأردني محمد الظهراوي أن إجراءات مرتقبة ستتخذ خلال الأيام المقبلة لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسر. وأكد الفرايا أن جسر الملك حسين يتمتع بخصوصية تختلف عن باقي المراكز الحدودية في الأردن، كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية وتخضع حركة المسافرين عبره لإجراءات الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي ينعكس على طبيعة العمل وآليات تنظيمه. وأوضح الوزير أن العمل جار حاليا على تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات وتسهيل حركة المسافرين، لافتا إلى أنه تم إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين مزودة بالخدمات الأساسية والمرافق الصحية المناسبة. وأوضح أيضا أن العمل مستمر لتطوير هذه المرافق وتحسينها، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد البدء بتنفيذ مشاريع إضافية للبنية التحتية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ظروف استقبال المسافرين وتنقلهم. يأتي ذلك بعد شكاوى من المسافرين الفلسطينيين حول الأزمة التي يشهدها الجسر ونفاد حجوزات المنصة وحالات استغلال يتعرضون لها. إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
6: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد،
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
0: حديث البلد،
1: كونوا على الموعد.
0: حديث البلد، حديث البلد.
3: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
0: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم بحلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بالجميع وكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم.

0: اليوم حديث البلد بالتعاون مع شركة القصر والتجارية الصناعية عالم من التسالي اليوم الأحد 21/6/2026. والمناضل والسياسي يا وطن وانت حبيبي، تحياتنا لوطننا الحبيب فلسطين ولكل الفلسطينيين اللي عم بتابعونا من داخل البلاد وبرات الحدود. تحياتنا للأمهات وللأبهات، وتحياتنا للشباب والصبايا والأطفال والختار اللي عم بتابعونا بهالأثناء.
1: الخير يا جماعة،
0: مساء الخير عليكم جميعا. مني أنا سمر الدبس، وأيضا على هندسة الصوت صالح كنعان من بيت لحم 2000، وإيهاب النتشي من مرح أف أم. موجودين من خلال البث المباشر على فيسبوك راديو بيت لحم 2000 ومرح أف أم، موجودين من خلال موج 106.3 و100.8، وأيضا من خلال التلفزيون المحلي، وأيضا على منصة تيك توك.

فوتوا من خلال البث المباشر واتركوا تعليقات طمنونا عنكم بما أنه غبنا عنكم من يوم الخميس، كانت آخر حلقة الجمعة والسبت، يومين ما كنا عم نتواصل مع بعض ضمن هذا البرنامج، فطمنوني عنكم وقولوا لي شو أخباركم وشو عملتوا بهاليومين واتركوا التعليق ورح أقرأه على الهواء مباشرة، غير إنكم نمتوا، غير إنكم تغديتوا مقلوبة أو منسف، غير إنكم يعني عزلتوا كأمهات البيوت والمطبخ تحديداً، وغير إنكم طلعتوا تمشيتوا شوي، رحتوا منتزهات، رحتوا حدائق ولا لا، قولوا لي شو عملتوا بهاليومين؟

طيب مصطلح الخصوصية مستمعينا الكرام، لما بنحكي خلي خصوصية بيني وبينكم، أو بين يعني مثلا خصوصية في البيت كعائلة، خصوصية بالدوام كزملاء، خصوصية للأصدقاء، خصوصية للأزواج، خصوصية للأولاد، يعني خلي دائما في خصوصية بالعلاقات بينكم بين أي شخص. الخصوصية في الفترة الحالية بحس إنه ما بدي أقول منعدمة تماما في مجتمعنا، لكن يعني في كثير تدخلات صراحة وما في خصوصية 100%. في خصوصية لأشخاص مثلا بيكونوا كثير مقربين من بعض، لكن بشكل عام احنا عم بنشوف الناس كلياتها عم تتدخل في كل الناس، بيحشروا أنفهم بكل شيء بالحياة، بتدخلوا بلبسك، بتدخلوا بمظهرك، بتدخلوا بطريقة تفكيرك، بتدخلوا بمعتقداتك، بتدخلوا بعلاقتك بربك، باهتماماتك، وحتى بتدخلوا بنيتك. إذا أنت نيتك بشيء معين بتدخلوا بقنعوك أنه لا أنت ما كانت نيتك هيك، أنت نيتك كذا وكذا وكذا. طب أنت شو عرفك شو بنيتي؟ يعني مش أوكي عم بتشوف لبسي، عم بتشوف مظهري، عم بتشوف شغلي وبدك تتدخل، بس نيتي أنا نيتي الداخلية اللي يدوب أنا عارفة شو هي. يعني ربنا بس هو وحده أعلم بالنيات. أنت بدك تتدخل وتعرف شو نيتي ليش؟

جديد علي الديك. اليوم درجة الحرارة في القدس المحتلة 30 درجة مئوية، بكرة في انخفاض بدرجة واحدة 29، وكذلك انخفاض يوم الثلاثاء 29 درجة مئوية.

اليوم بعد هالعطلة اليومين المفروض انه نرجع هيك متحمسين للدوامات وعنا طاقة ايجابية وطاقة جسدية كمان حتى نقدر هيك يعني اوكي انا بمنتصف اليوم دوامي بس الناس اللي داوموا من الصبح يعني شو وضعكم شو اخباراتكم اليوم ان شاء الله يعني كان سهل الدوام اليوم في ناس عم بتروح هلأ ساعة 3 او ساعة 2 وناس هلأ عم ببلش دوامها وناس ممكن المساء يكون شفت ليلي أو مسائي ببلش الدوام.

مثل ما قلنا المرة هذيك، الواحد أحيانا بعجز يعبر بالحكي، وفي ناس بتعجز تعبر بالكتابة، وفي ناس يمكن تعبر أكتر بالرسم. فكل واحد عنده قدرة معينة، ولازم هون إحنا نحكي عن القدرات. كل شخص عنده مقدرته وعنده إمكانياته الخاصة فيه.

خلينا نشوف حركة التنقل إلى محافظة الجنوب، حركة البوابات حاليا. خلينا نطلعكم على الوضع للناس اللي عم بيطلعوا بيه هالأوقات. دائما بهمهم إنه نقولهم ونخبرهم كيف رح تكون حركة الطريق. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، زيف مغلقة، بننعيم سالكة، نشاش سالكة، بوابة تقوع حاليا مغلقة، الفحص سالكة، فرش الهواء فيه حاليا كثافة سيربي الاتجاهين، راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، مراح رباح مغلقة أيضا، المنشية سالكة، النبيونس مغلقة بالاتجاهين وكذلك سعير مغلقة، الفوار أيضا مغلقة، العروب العجوري مغلقة بالاتجاهين، أما دورة أخيرا فهي سالكة. تحياتي لكم جميعا من فلسطين إلى كل مكان، لكل الأصدقاء اللي عم بتابعونا بهالأثناء واللي انضموا واللي رح يكونوا معنا كمان خلال البث.

0: خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي عم ببلشوا يتركوا تعليقات من خلال فيسبوك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بنبلش مع روبا دائما صديقة البرنامج، يسعد هالمساء ويعطيكم العافية ودمتم بخير. شكرا عزيزتي، وإحنا بنتمنى لك بقية نهار مريح وسعيد. الحاج محمد الله يسعد مساك، اهلا وسهلا. ام ابراهيم الدغمي كمان مساء الخير. سمر منوره، شكرا جزيلا، هذا نورك. رحم الله امراه ادركت خبث مجالس النساء فاعتزلتها واهتمت بصلاح نفسها. حسني وزوز مساء الورد والياسمين للجميع، اهلا اهلا. هلفا بتقول مساء الخير سمر، في ناس بتحب تنكشف بكل إشي، تنكشف ولا يكشفوها ولا إيش، هي تكشف حالها من حالها. وضحي لي هلفا شو عم تقصدي في هذا الكلام.
1: وكل محبيبه ويا وأنا بعث لي الله كل من حبيبه.
0: أبو حسن الله يسعد مساك، كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله تكون بألف خير. علي أبو مرخية مساكم كاسة عصير فراولة من وسط أوروبا ولصالح كمان. صالح بيوصلوا الحكي، ما بيوصلوا لا عصير ولا أكل.

أي شيء مهم هيك إشي يحبوا الناس ويعمل جو مرح، أجواء حلوة، جو وأجواء.

شو صار في الأردن؟ خلينا نبلش بهذا الخبر اللي لفتني صراحة. تنفيذ أحكام إعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية. فجر اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مجرمين مدانين بقضايا ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم بالدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. القضية تحت مسمى قضية خلية السلط.

بالإضافة أيضا إلى حكم بالإعدام بحق 3 تجار مخدرات تمت إدانتهم بقضايا مقاومة الموظفين وإطلاق نار خلال مداهمة لوكر للمخدرات أفضت إلى مقتل 3 من رجال الأمن. هلأ في أحكام بالإعدام بالأردن بأكثر من قضية، إذا بتتذكروا حكم أيضا بإعدام 6 من الأشخاص اللي قاموا بإيذاء فتى الزرقاء اللي قطعوا له إيدينه تنتين وفقعوا عينه، بتتذكروا يعني هاي القضية، هم محكومين بالإعدام لكن حتى اليوم ما في تنفيذ لهذا الحكم، لكن اليوم تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية.

طيب اليوم رح نتابع بالجزء الثاني. زي ما قلنا لكم يوم الخميس حكينا عن موضوع البطيخ، لكن بتفاصيله رح نحكي من الناحية يعني طبية أو صحية، أو كيف ممكن البطيخ يتحول من فاكهة مفيدة صيفية باردة لما احنا منبردها إلى ممكن يكون صنف خطير بالفترة الحالية. وطبعا الموضوع نحكي فيه كتير، وخاصة فيما يتعلق بإتلاف كميات من البطيخ بالفترة الماضية قبل كم من يوم تقريبا بالأغوار وغلاف غزة. اليوم الناس عم تتخوف فعلا من شراء البطيخ، هل ممكن فعلا يكون في فيروس أو لا، وكيف بنعرف أو نتعرف إذا هل فاكهة اللي قدامنا هي فعلا ممكن تكون خطيرة سامة قاتلة في بعض الأحيان أو لا. ففي الجزء الثاني رح نمرق على الموضوع بتفاصيل أكثر.

0: أهم إشي عنا وحدة بطيخة هون من خلال البث، فإن شاء الله يعني خلال البريك رح نشوف شو موضوع هالبطيخة اللي موجودة معنا خلال البث المباشر. المهم كمان في موضوع بدنا نركز عليه أكثر، موضوع الجسر. النائب الأردني محمد الظهراوي تحدث عن زيارة لوزير الداخلية الأردني لجسر الملك حسين صباح اليوم. طيب ما بعد هذه الزيارة، كل مرة بيكون في زيارات صح، يعني على مدار السنة في زيارات ل يعني مسؤولين أردنيين وكمان لفلسطينيين، بيشوفوا بينزلوا، ما بعرف لما بينزلوا شو بيشوفوا، يعني أنا كان بودي أكون معهم أشوف اللي عم بيشوفوه. هل بينزلوا بشكل مفاجئ بيشوفوا الوضع على الجسر بكل ما فيه؟ هل بنزلوا بوقت انه الناس بتكون فاتت وخلصت وما في أزمة على البوابة الخارجية، بما انه عم نحكي عن الجانب الأردني؟ اي ساعة بينزلوا؟ يعني هذا الكلام قبل 3 ساعات، يعني قبل 3 ساعات، يعني على الساعة 1 تقريبا. طب كل الناس بيكونوا فايتين، ما بعرف اي ساعة نزل وزير الداخلية الأردني لجسر الملك حسين. اي صباح؟ صباح اليوم الساعة 6 ولا الساعة 7 ولا الساعة 8 ولا الساعة 9؟ وما كله صباح، لحتى الساعة 12 كله صباح. ما بعد الساعة 12 أصلا يعني بتكون رايحة الأزمة، وبكون خلص ما في حدا إلا قليل يعني، أو إنه خلص سكر الجسر، يعني بطلوا من الجانب الإسرائيلي يستقبلوا يعني باصات ركاب. فهذا اللي بدنا نعرفه، أي ساعة يعني وزير الداخلية بالضبط نزل، وشو اللي شافه هناك؟ هل لما عرفوا انه وزير الداخلية رح يجي او وصل دخلوا كل الناس وقعدوهم بالقاعة او لا؟ والله يا اخوان اللي كان موجود بوقت الزيارة على الجسر انه يبعث لنا ويكتب لنا بالضبط شو شاف وشو صار، لانه المناشدات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عم بتزيد صراحة، لأنه الوضع معاناة ما بعدها معاناة. في كثير ناس عم بتوجهوا للفي اي بي، بس حتى الفي اي بي بوقت من الأوقات برضو هيك شرشحة وبهدلة وراحت هيبة الفي اي بي. فمشان هيك احنا بدنا نعرف ما بعد هذه الزيارات شو ممكن يكون في حل، مع انه احنا كمواطنين عطينا حل، بس قديش ممكن يلتزموا أو يختاروا حل من الحلول اللي عم بتقدمها الناس؟ هون السؤال. يعني إحنا حكينا إنه في حل، الناس بتقول ما تسافروا، قاطعوا السفر. لا لا لا، هذا مش حل أبدا أبدا، لأنه في كتير ناس يعني بالنسبة لإلهم السفر مش أساسي، مش ترفيهي يعني، مع إنه ترفيه وشمت هوا ورحلة وسفرة وهيك، حقه البني آدم يطلع يسافر يشم الهوا. بس في كتير ناس بنزلوا زيارات عائلية، في كتير ناس بنزلوا علاج وعمليات وأمراض، في ناس بينزلوا لشغل، في ناس بينزلوا طلاب لسفر يدرسوا. فإذا بدهم يقاطعوا كل هدول معناته شو؟ ما بزبط إنه نقاطع. الحل إنه يزيدوا بالجانب الأردني يكون في مكان، مع إنه في قاعة جوا، بس الناس بضلوا يستنوا للساعة 8. طب فوتوا الناس، هذا حل من الحلول، فوتوا الناس على أرقام وقعدوهم بالصالة بدل ما يضلوا على الشارع وتحت الشمس والبهدلة. هذا حال. الحل الثاني زيدوا عدد الموظفين اللي احنا واحنا نازلين على الأردن، مو احنا طالعين من الأردن واحنا نازلين. عدد الشبابيك بيكون في مثلا 8 شبابيك، بس مداوم منهم 3-4 شبابيك. فلو بيزيدوا العدد ممكن انه نمشي اكتر واسرع. الموظف مش ضروري يجي يتعلم بالناس اللي بيختم الجوازات وبقعد ربع ساعة وثلث ساعة، قربوا ارجعوا خليه يتعلم في وقت يكون فاضي ما فيكون في حدا كيف بده يشتغل، أو يكون قاعد جنب حدا متمكن وسريع، لأنه كل دقيقة بتفرق مع الناس اللي واقفين على الدور. في ناس ما بتقدر توقف، في ناس مستعجلة، عندها طيران، عندها روح على المطار، في عندها سفرة، فكل دقيقة بتفرق معاها. يعني هاي من ضمن الحلول والخيارات، والأهم من ضمن الخيارات أنه يكون في ضغط على الجانب الإسرائيلي يفتحوا ساعات العمل أكثر. يعني شو للساعة 1 و2؟ شو يعني هذا الوقت ما بيكفي؟ المفروض انه يكون في دوام للساعة 4 للساعة 5. اذا كان فعلا على الاقل هذا دوام، يعني زيادة عدد ساعات العمل على المعابر، ولا عمره رح يكون في أزمة.
1: مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة.
0: تعرفوا أكثر إشي إيش أنا بحزن عليه بصراحة بهذا الموضوع؟ لما حدا بيكتب إشي، وأنا حدا من الناس اللي نشرت فيديو ثواني عن الموضوع بفرج العالم قديش في أزمة وبهدلة تحت الشمس للكبار وللصغار والأطفال طبعا، واستغلال من قبل يعني بعض العتالين اللي بيحاولوا يستغلوا وياخذوا مصاري من الناس زيادة على أساس أنه النزلة سهلة وسعرها قليل، فكله على طبعا أكتاف المواطن. اللي بدي أقوله، هذا الفيديو جاب يعني قديش، يمكن 170 ألف مشاهدة حتى الآن، تم تداوله من أكثر من موقع محلي وأردني. اللي بيحزني بالموضوع التعليقات على هذا الفيديو، اللي بيقول لك من جانبنا إحنا كفلسطينيين بلاش تنذلوا، ما تسافروا وقاطعوا السفر. هذا الحل أنا برفضه ومش عاجبني. كمان من الجانب الأردني بعضهم لما بيقولوا يا عمي خلص ما تنزلوا عنا، ما تيجوا عنا، هذا حل؟ يعني عيب هذا الحكي، انه لا تيجوا عنا. احنا اولا في كثير ناس ما مش نازلين لانه نازلين على الاردن، هي ممر عبور لدول اخرى، يعني مضطرين يدخلوا على الاردن، واللي نازلين على الاردن مش يعني ما بيطلع لك تحكي هذا الكلام. احنا يعني اهل ونسايب وحبايب وقرايب، ما بزبط، لازم تقول انت اهلا وسهلا وان شاء الله انه تنحل الامور، مش انه تقول انت ليش بتيجي عنا، انه جايين على دار ابوك مثلا. احنا جايين على الاردن، والاردن للجميع، واحنا وياكم اهل وشعب واحد مش شعبين، هيك المفروض. فانا بحزني هذا الكلام، انه لا ما تيجوا عنا، مش عاجبكم الوضع ما تيجوا. لو كان الموضوع على العكس هيك بنحكى، ولا لازم تعطي مقترحات وتناشد مع اللي عم بيناشدوا انه يكون في حل ويكون في تسهيلات ويكون في رحمة، بدل ما يكون في إذلال وإهانة للمواطنين؟ فهذا اللي أنا بتمناه من الطرفين، انه نخف شوي على بعض ونشوف كحكومة شو ممكن إجراءات ناخدها بعين الاعتبار حتى يكون في تسهيلات على المواطنين. واللي بيقعد يتفلسف في هذا الموضوع، يا بتحكي كلمة خير يا أما انك ما تحكي أبداً.

0: لا إذا بدكم تشربونا قهوة فضروري إنها تكون سادة، لأنه السادة هيك منعشة ومفيدة بنفس الوقت. خلينا نروح لفاصل مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي، نرجع نتواصل على موضوع البطيخ برضو بالجزء الثاني.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

مكملين معكم بحديث البلد على الهواء مباشرة. تحياتي لكم جميعا وما كنتوا عم بتابعوا البرنامج من داخل البلاد أو برات الحدود.

0: طيب بحلقة اليوم زي ما قلنا راح نتابع موضوع البطيخ، قديش ممكن كلام اللي انتشر بخصوص الفيروس الموجود بالبطيخ، وكيف نعرف إذا فعلا في مشاكل بالبطيخ اللي عم نشتريها والمتوفرة بالأسواق الفلسطينية. معنا على الهواء مباشرة المهندس الزراعي مجدي عبد الله. سيد مجدي مساء الخير.
1: مساء الورد، تحياتي لكم.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الله يسعدكم. تمام والله الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. اليوم موضوعنا يعني الفاكهة الموسمية اللي احنا كل سنة بنستناها وبنستمتع بها، الفاكهة لما بنبردها ونكون عطشانين وشوبانين، ولما بناكلها مع جبنة كغداء أو إلى آخره. لكن اليوم الناس متخوفة فعلا من موضوع البطيخ، وزارة الزراعة مع أنه طمأنت المواطنين بشأن فيروس البطيخ وأنه ما في عنا أي إصابات بالفيروس فيروس في الحقول الموجودة بأراضي الضفة الغربية. من خلال حضرتك كمزارع، مهندس مزارع، كيف نعرف يعني فعلا البطيخ يصلح لتناول البشر، ولا يعني في مشاكل بالفترة الحالية من خلال متابعتك؟
1: بالنسبة لموضوع فيروس البطيخ، هو أساسا اسمه فيروس تبرتش البطيخ، اللي هو
0: فيروس قشر البطيخ.
1: فيروس تبركش البطيخ اللي هو ترمينه المزايك فيروس، هذا اختصار له، اللي هو WMV. طبعا هذا الفيروس احنا خلينا نتفق انه طبعا الفيروسات النباتيه هي جزيئات متناهيه الصغر، ما يمكن رؤيتها بالعين المجرده، بتكون من الحمض النووي اللي هو الRNA محاط بغلاف البروتوني. خلينا نقول طبعا هل تؤثر الفيروس على البطيخ؟ اكيد لا، ما بتأثر على البطيخ، لأن الفيروسات النباتية مصممة جينياً إنه تهاجم الخلايا النباتية فقط، وما عندهاش القدرة على الاختراق أو العيش في خلايا الإنسان أو الحيوان لعدم وجود المستقبلات الخاصة بها. يعني بالنسبة لموضوع فيروس تبرتش البطيخ أو فيروس البطيخ، دائماً بده مستقبل خاص فيه، فالمستقبلات النباتية تستقبل هذا الفيروس، لكن الإنسان والحيوان الله يعزك غير مستقبل لهذا الفيروس. بالنسبة لموضوع
0: يعني الأمراض النباتية لا تنتقل إلى الإنسان؟
1: أنا ما حكيت الأمراض النباتية، الأمراض النباتية تنتقل إلى أمراض حشرية وأمراض فطرية.
0: أوكي، عن أي نوع اللي عم نحكي عنه حاليا إنه ما بيأثر على الإنسان؟
1: إحنا نحكي على فيروس البطيخ اللي هو حاليا الضجة عليه، فيروس مزايك البطيخ اسمه، فيروس تبركش البطيخ.
0: نعم.
1: الأغراض الفطرية أو الأغراض الحشرية أكيد بتعدي الإنسان، لأنه إحنا لما نأكل مثلا خلينا نقول ورق العنب عليه مثلا بياض الزغبي اللي هو الداوني بلبيو، هذا مرض فطري، بيكون أبواغ عليه، بيكون جراثيم، فإذا أكله الإنسان ممكن يسبب له تقيؤ غثيان، ممكن يسبب له أمراض بالذات إذا كان عنده ربو مشاكل صحية. أنا بحكي تحديدا على فيروس تبركش البطيخ.
0: نعم.
1: هذا الفيروس ما بنتقل للإنسان لعدم وجود مستقبلات خاصة فيه، لكن بتصبح عندنا مشكلة واحدة، إنه التشوهات اللي بتكون هذا الفيروس أو تبركش في اللون بتقلل من حلاوتها، بتقلل من جودتها السوقية، لكن هي آمنة للإستهلاك البشري، ما بتسبب أي نوع من التسمم أو الأمراض.
0: نعم. طيب بس احنا شفنا فيديوهات بالأغوار وبغلاف غزة انه بتم اتلاف البطيخ بالأرض بشكل مباشر حتى يضمنوا انه ما يتم يعني توزيعه او بيعه او تناوله. بأي الحالات يعني ممكن اتلاف البطيخ؟ ايش بيكون صاير له بالضبط؟
1: طبعا احنا لما بنحكي عن اتلاف البطيخ بكميات كبيرة، الفيروس هذا ناقل، يعني الناقل إيه أساساً فيكتور، منها حشرة المن بتنقل هذا الفيروس من نبات مصاب لنبات سليم. فهم لما بيقوموا بنزع الشتلات وحرقها ودفنها بعيداً عن البستان عشان ما تعدي غيرها، هي الفكرة ببساطة، لكن الفيروس غير معدي للإنسان أبداً، ما تسبب أي أمراض للإنسان، لكن الفكرة ببساطة إنهم بيحرقوها أو بيبعدوها أو بيدفنوها عشان ما تنقل المرض لغيرها. خلينا نقول طبعاً في إجراءات معينة ممكن أنا أعملها، إنه أنا أحمي الناس أو أحمي هذا المحصول خلينا نقول من إنه ينتشر. خلينا نقول طبعا النبات تايم ترك جهاز مناعي عشان ينتج أجسام مضادة، لكن مجرد دخول هذا الفيروس الخلايا النباتية بتسيطر عليه تماما، تدخل على الفلوم، تدخل على الزاينم، لكن إن أحرقه أو أدفنه بعيدا عن المزرعة هو أسلوب سليم جدا جدا جدا عشان أمنع الانتقال لغيره. ودائما أنا بنوه لموضوع أنه دائما نختار أصناف قوية، يعني أصناف بطيخ متحملة بدورها جيني خلينا نقول تتحمل طبيعة الفيروس، وأيضا نعمل على مكافحة الفيكتورز أو المن اللي هي الإيتيدز اللي بتهاجم أو بتنقل هذا الفيروس، إني أنا رش مبيدات متخصصة للمن، منها الروجر، منها الدرسبان، منها الكونفيدور، من معيار الموصفين من قبل المهندس الزراعي، وأيضا ممكن أستخدم المالش العاكس أو نايل الفضلي. هذا التكنيك طبعا باكر فشل الشمس بطريقه بتسبب ارباك لحجره المن وتمنعها من الهبوط على النباتات، لانه عزيزتي باختصار حجره المن هاي بتحمل هذا الفيروس على فمها وبتنتقل من نبته الى نبته فبتمرض الاشتال، وفعليا الفيروس منتقل من نبات مصاب لنبات سليم، فهذا النقل هذا الفيروس هو حشره المن. يعني الفيروس بحد ذاته هو مش مرض فطري او مرض حشري، هو عباره عن ايش؟ فيروس عباره عن مرض ينتقل عن طريق الحشره وهي الايفيدس اللي هي المن. وطبعا بنوه الموضوع انه دائما نعمل على ازاله الاعشاب الضاره من الحقل عشان ما يتغلغل حشره المن فيها، لانه احنا بنعرف دائما الحشرات دائما بتعشش في المكان اللي بيكون فيه رطوبه عاليه، مكان فيه ظل عالي، مكان فيه تشابك الافرع وتشابك الاعشاب. خلينا نقول
0: نعم. طيب من خلال وجودك معنا، بس خلينا برضو نحكي عن لو تم تناول هذا البطيخ بهذا الشكل، يعني المصاب بالفيروس اللي ما بيأثر على الإنسان بشكل كبير، في أعراض معينة ممكن يعني تكون واضحة على المستهلك وكيف ممكن يتعامل معه؟
1: أكيد لا طبعا ما في أي أعراض واضحة على المستهلك، لأنه سبق وحكيت أنه هذا الفيروس ما بأثر أبدا على الإنسان وعلى الحيوان بسبب بسيط أنه عدم وجود مستقبلات استقبل هذا الفيروس. يعني أي فيروس ينتقل لأي جسم سواء إنسان أو حيوان أو نبات بيكون في مستقبل يستقبل هذا الفيروس، وهذا الفيروس يتوسع ويمرض الإنسان أو يمرض الحيوان الله يعزك أو يمرض النبات، فطول ما في مستقبل ما راح يمرضه أبدا. لكن هي بتصفي رغبة فوقية وجودة هذا الثمار، لأنه أكيد إحنا زي ما كلها العين تأكل قبل السن، فالإنسان لما يشوف هاي الثمار مشوهة بهذه الطريقة خلينا نقول مضروب بهاي الطريقة فما بتصفيخها. فهي فكرة انه احنا دائما نحافظ على المحصول جميل، نحافظ على المحصول بدون اي اضرار، بدون اي اضرار ميكانيكية، بدون اي فيروس مشان المستهلك يستوعبه. بنوه لموضوع هون، وكثير من الناس طبعا بتجاوزوا هاي المرحلة، حتى البطيخ اللي غير مصاب بالفيروس انا دائما بنوه للناس انه اغسلوا قشر البطيخ، بمعنى انا قبل ما احط السكينة داخل ثمرة البطيخ دائما انا اغسل البطيخة من برا، فاهم علي؟ اكيد يعني بغسلها بمية، بغسلها بمية او بغسلها بخل التفاح او الخل الابيض عشان اعقمها، لان هاي البطيخ معرضة للاتربة، معرضة للغبار، معرضة للاسمدة، معرضة للحشرات، لانه فيش مزارع الا برش مبيدات كيماوية. فانا لما تخيل انت معلم ما انا احط السكينة في البطيخة بدون غسلها، فالجراثيم تنتقل من البطيخة للسكينة لداخل البطيخة. فعلى هذا الاساس ما بنشوف احنا انسان له مريض بمرض معين، ما بنشوف انسان له متجرثم او متسمن. فبنوه لموضوع يا اخوان انه البطيخ دائما دائما اغسلوه من برا، يعني قبل ما تشكح بطيخة او قبل ما تعلم البطيخة دائما اغسلها من برا. حتى انا لما اروح على محل الخضرة واعلم البطيخة بحكي له رجاء اغسل البطيخة على الحنفية، اغسل السكينة
0: بالضبط. يعني هاي الحركة اللي منتشرة عند كثير من المحلات انه اعطيني اياها حمراء، بدك تفرجيني اذا هي حمراء او لا، فبعملوا يعني هيك قطعة منها بهاي الطريقة، واحنا هون بنكون عم بنضر حالنا مش انه عم نختار بطيخة مرتبة او حمراء او حلوة. طيب بالنسبة للون سيد مجدي، بيقولوا انه لما بيكون لونها كتير احمر من الداخل، هل بيكون فعلا انه في مادة لونها أحمر؟ والله عم نسمع سماعات غريبة عجيبة، يعني بضيفوا لها مادة ملونة للبطيخة ولا لا؟
1: طبعا الأصباغ الموجودة في البطيخ السلبيجي انت حين نسميها الصبغة. طبعا الأصناف البطيخ عندنا أصناف عدة موجودة في البطيخ، في أصناف بذر، في أصناف بدون بذر، اللي هو البطيخ اللا بذري، اللي هو البطيخ اللا بذري خلينا نقول. هاي الأصباغ أو اللون الأحمر أو التلون في البطيخ، في ناس طبعا بعطوا البطيخ مواد معينة هرمونات إلى آخره بتساعد على نضجه، بتساعد على تغير لونه، لكن بإذن الله تعالى المزارعين جدا ملتزمين عندنا ببرنامج السماد، برنامج الدواء، فما في أي خطورة على تناول البطيخ. لكن في تكنيك معين أنا دائما بنوه له عبر فيديوهاتي عبر منشوراتي على صفحتي الزراعية، إنه دائما ديروا بالكم من هاي الثمار، ويفضل دائما غسلها والتزام بفترة الأمان أيضا. فترة الأمان أو فترة التحريم هي الفترة بعد ما أنا أرش المبيد الحشري أو الفطري ممنوع أوكل من ثمار هاي الشجرة طبعا.
0: نعم، شكرا جزيلا للتوضيح، يعطيك ألف عافية المهندس الزراعي مجدي عبد الله، كنت معنا ضمن حديث البلد، شكرا. طيب هذا المهم في الموضوع، انه احنا بمنطقتنا ما في امراض بالبطيخ، وان وجدت يعني هاي حشرات المن او الحشره البيضاء الصغيره أو الذبابة البيضاء بسموها أو حشرة المن اللي ممكن تكون منتشرة في بعض الحقول وعلى البطيخ، هاي إشي طبيعي إنه تكون في بعض المرات أو في بعض المواسم والحالات أو في بعض الأشهر. فحتى تتجنبوا الإصابة بأي مرض له علاقة بهاي الحشرات، اغسلوا البطيخة منيح بمي وبخل. بتعرفوا إنه أنا بليفها تليف بصابونة الجلي، والله بغسلها وبليفها بالصابونة، يعني شو المشكلة؟ عاد بنحطها بالمجلة وبنغسلها بنحممها، هو بالأحرى هيك كلها رغوة هيك وبننظفها كتير منيح، لأن يعني هاي الحشرة بتكون موجودة. وعدا عن هيك تعالوا شوفوا مثلا حيوانات بتمر برضو عند بعض الحقول، الكلاب وبساس وكمان جرذان، والله مرات بتشوفوا هيك في خرمشة على البطيخة أو عضة، بلكي بتكون حية، بلكي سامة هاي الحية ودخلت سم جوا البطيخة، بلكي الجرذان، يعني وانتو بتعرفوا يعني فضلات الجرذان قديشها خطيرة على الإنسان. وحتى لو كان هيك صرصور مرق جنب البطيخة، انتو بتيجوا بتحملوا البطيخة وبتشقحوها هيك على طول بالسكينة، المفروض انه تنغسل فعلا وتنغسل جيدة ونحط لها خل أو اللي بدكم إياه أو بصابونة قبل ما إنكم تشقحوا البطيخة، لأنه من الخارج إلى الداخل الفيروس بوصل. بكل الأحوال إحنا ما عنا في المنطقة بحسب وزارة الزراعة أنه هذا الكلام مش موجود عنا، ما في أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الموجودة بالضفة الغربية. الأمراض النباتية لا تنتقل إلى الإنسان شو مكان نوعها في يعني في بعض الخضار والأصناف، ما بتشكل أي خطر على الصحة البشرية أو على المستهلك. هلأ تعالوا هون، ليش عم بنشوف بطيخ زيادة بالسوق؟ لأن الناس صارت عم تتخوف كمان من نظام الطيبات اللي بيقولوا إنه ممنوع تاكلوا البطيخ هاي للغنم مثل الورق العنب، هاي مش إلنا هاي للغنم. فبرجع لإلكم انتوا استفتوا قلبكم اذا حابين تاكلوا بطيخ، المهم تلتزموا بنظافة البطيخة.

الله يسعد مساك يا رفيق، يسعد مساك يا وفاء، اهلا اهلا وبكل الاشخاص. دادو مساء الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله هي اول مره بسمع اغنيه للبطيخ هيك، انا بعرف للعنب العنب العنب، بس للبطيخ والله محمد عطيه مزبوط. الا نسمه هواك طيب. بإسرائيل أعلنت وزارة الصحة رصد حالة اشتباه إضافية بالإصابة بفيروس إيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا الشخص عاد إلى إسرائيل قبل يومين وتوجه لتلقي العلاج الطبي بعد ظهور أعراض شملت حمى وصداع وإسهال، نفس أعراض فيروس البطيخ، حرارة، صداع وإسهال.

خلينا أقول مساء الخير لحسام مسودة. أهلا وسهلا أبو حسان كمان، الله يعطيك العافية، شكرا على المتابعة. معاذ الله يسعد مساها بنور الرحمن والسعادة وهدات البال، شكرا يا أم معاذ. شاهر أبو عيشة مساء الخير. أبو علي الله يعطيك العافية شكرا. هلفا دائما بحبوا يتدخلوا بالناس، هلأ فهمت عليكي طبعا، بحشروا أنفهم بحياتك أكتر منك، بيعرفوا تفاصيل حياة عن حياتك أكتر منك. دكتور معا مساء الخير، كل التحية والتقدير. ازدهار زيدات يسعد مساكي أختي سمر، أهلا وسهلا. أبو أسامة مساء الخير.

طيب من أخبار اليوم أيضا، المستوطنون يعربدون بالضفة الغربية ويهاجمون بلدة قوة على جنوب شرق بيت لحم. اليوم مصادر إيرانية رجعت وتحدثت عن مضيق هرمز وقالت أنه لن يفتح حتى وقف إطلاق النار بلبنان.

وقائد إيراني بارز بيقول لن يأتي يوم نصبح فيه أصدقاء لأمريكا، نحن لا نتفاوض من أجل المصالحة بل من أجل استعادة حقوقنا كما في الحرب. أما ترامب لازم يقول، ما بيزبط أنه ضلوا ساكت ليوم واحد على الأقل. بيقول ترامب بلادنا تسير على أفضل ما يرام، ولدينا أقوى جيش في العالم، ونحقق انتصارات على كافة الجبهات لم يسبق لها مثيل. وإيران تحذر من أنها لن تدخل في المفاوضات مع واشنطن من دون وقف الحرب زي ما قلنا في لبنان. والخارجية الإيرانية، الوضع في لبنان هو الملف الرئيسي في المفاوضات مع واشنطن. اليوم وزيرة الاستيطان تحدثت عن أطماعها في أريحة وقالت سنستوطن في أريحة وسنبني مدينة للحرديم تحمل اسم مدينة النخيل. أما سموتريتش فبيقول ما في حل أبدا، هذا هو الحل الوحيد، ما لا يوجد حل آخر، يجب أن تسيطر إسرائيل بشكل كامل على قطاع غزة وأن تقام فيها إدارة عسكرية إسرائيلية وإعادة الاستيطان هناك. لفتتني هاي الصورة يا إخوان، أنا بقول لكم عن هاي الصورة بما أنه ما رح نلحق ننزلها ونفرجيكم إياها. في شخص طبعا عنده سيارة فاخرة بي أم دبليو تقريبا قيمتها 430 ألف شيكل. أوكي، عنده سيارة من زمان تمام، يعني لما كانت الأوضاع جيدة جدا، لما كان بإمكان الناس أنها تشتري وتبيع وتبدل سيارات وتشتري عقارات وتشتري ذهب وتبيع وكلها. اليوم الكل بيبيع، ما بيشتري بس على الأغلب بيبيعوا. هذا الشخص ما بده يبيع هاي السيارة وبده يشتغل بنفس الوقت، شو يحولها تاكسي؟ أصلا تحويلها تاكسي صعب بهاي الفترة. فشو عمل صاحب البي أم دبليو؟ عملها بسطة بسطة والله، حط عليها صناديق وعلب مشمش على ما يبدو أنه عنده أرض ومزروع فيها مشمش. فبقولك أنا شو بدي أعمل، راح جاب لقط هالمشمشات حطهم بعلب وكرتونات وحطهم على السيارة وبلش يبيع. فتخيل أنت هيك قديش بتفتح نفسك على المشمش لما بتكون شايفه مرتب ومحطوط على سيارة فاخرة بي أم دبليو. يعني بده يبيع الزلمة صح ولا لا؟ بدل ما يفتح بسطة على الأرض يعني هيك فرش، لا هيك بيجيب الأغراض بسيارته وبحطهم على السيارة بوقت البيع وبس يخلص بيشغل هالسيارة وبروح. فبقولوا لك الناس طلع، مش لاقي أنت تاكل، مش معك سيارة وعندك سيارة وبتبيع مشمش؟ طب شو المشكلة؟ يعني يبيع السيارة وهو يشتري مشمش ويأكل، ولا عنده مزرعة مشمش ويبيعها من خلال عرضها على يعني والله مشمشات.

زقتهم اللي كانوا ياخذوا الاف الشواكل بالشهر، واليوم الايام ما كان معهم مصاري اشترى هذا الشخص هاي السياره لانه كان معه مصاري، اليوم ما معه مصاري بس عنده هاي السياره. هذا المشهد بيختصر معنى الكرامه، معنى الاجتهاد، معنى استخدام وسائل متاحه لكسب الرزق. فمش غلط ولا عيب بدون ما انه يهين حاله او يروح يشحد من الناس او يطلب مساعده من الدوله اللي الدوله هي بدها المساعده، عرفتوا؟ فكل الاحترام والتقدير لهذا الشخص. من باب الترفيه أيضا، جامعة بريطانية نشرت دراسة مؤخرا، هاي الدراسة مش عن السيارات ومش عن الأكل ومش عن البني آدمين، هاي الدراسة عن الحيوانات وتحديدا عن الحمير. الحمير بتفضل الطقس الحار وبتكره الطقس البارد. تخيلوا شو عملوا دراسة، انه بدهم يفهموا الحمير شو بفضلوا، اي طقس، الصيف ولا الشتاء ولا الربيع ولا الخريف. دراسة طويلة عريضة بدهم يفهموا هاي الحيوانات شو بتفضل أي طقس. فاكتشفوا بعد هالدراسة اللي أخذت منهم وقت وأخذت منهم مجهود وأخذت منهم مبالغ، فاكتشفوا إنه الحمير تفضل الطقس الحار وبتكره الطقس البارد.

0: طيب، بعد خسارة تونس عصام الشوالي يجلد منتخب بلاده تونس بعد الخسارة الكبيرة في كأس العالم، وبقول يا ريتنا ما ترشحنا ولا صعدنا لكأس العالم، لو لعبت أنا هاي المباراة قد أكون الهداف التاريخي. لا توجد منظومة دفاعية حقيقية مع المنتخب أو في المنتخب. ربحنا 10 مليون دولار للتأهل لكأس العالم وخسرنا شرف الكرة التونسية. لما بيخونك ناسك خلهم ينفعوك السماسرة وتغير الرئيس، ولكن العمال هم هم. يعني شفت هذا الكلام؟ يعني مع بكاء مع هيك تأثر، واللعيبة اللي كمان بكوا حزنوا وكل هاي الأمور. فهاي هي كرة القدم. لهون متابعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معاكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم بكرة على خير وسلامة. شكرا صالح، وشكرا لإيهاب، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض

0: تشخيص الصفاء والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسال الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: راديو بيت لحم 2000. الرؤية بيت لحم 2000.

0: حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. أربع مرات توجت إيطاليا بكأس العالم لتأتي في المركز الثاني في الترتيب خلف البرازيل. الأتزوري لم يفشل في التأهل لكأس العالم حتى 2014 سوى مرة واحدة، لم تكن بسبب الكرة وإنما بسبب الضباب. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. لم تشارك إيطاليا في المونديال الأول في أوروغواي 1930، وعندما شاركت فازت بأول نسختين خاضت غمارهما في 34 و38 لتصبح أول دولة تفوز بكأس العالم مرتين وأول من يفوز بالمونديال مرتين متتاليتين. ومن وقتها نجح الطليان في التأهل لكل نسخ كأس العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إلا في مرة واحدة فقط في 1958 على يد أيرلندا الشمالية. مجموعة التصفيات ضمت ثلاثة فرق بإضافة البرتغال المنتخبين، وفي الجولة قبل الأخيرة التقى منتخب أيرلندا الشمالية وإيطاليا على أرض الأولى، والتعادل يعني تأهل الطليان للمونديال الخامس على التوالي في حالة الفوز على البرتغال في الجولة الأخيرة، وهو ما تحقق. في الرابع من ديسمبر لعام 1957 كان الضباب كثيفا في لندن، وكان الحكم المجري ستيفان زولت والذي كان مديرا لدار الأوبرا في بودابست كان قد ذهب من المجر للندن، ومن هناك كان من المفترض أن يرحل إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية، ولكن الضباب منعه من الوصول في الموعد لتجري المباراة ويتم احتسابها كمباراة ودية وتنتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق. النتيجة التي تعني تأهل الطليان لاحقا، ومع الضباب الكثيف وعدم خوض المباراة كلقاء رسمي مع عنف لاعبي إيطاليا، اجتاحت الجماهير الملعب لحضورهم على أنها مباراة رسمية بعدما حصلوا على إجازات من أعمالهم، ولم ينقذ الموقف سوى قائد أيرلندا الشمالية الذي أمر زملائه باصطحاب لاعبي إيطاليا خارج الملعب حتى سيطرت الشرطة على الوضع. المباراة تم تأجيلها حتى فازت إيطاليا على البرتغال، ليعني ذلك أن المباراة المؤجلة إن انتهت بالتعادل يتأهل الأتزوري لكأس العالم. Italy kicked off against Northern Ireland at Windsor Park Belfast and soon began to set the pace in their World Cup qualifying match. A chance to redeem the not so friendly of their last meeting. إلا أن أيرلندا الشمالية فازت بهدفين لهدف لتتأهل للمونديال، والذي تعادلت فيه بدور المجموعات مع ألمانيا الغربية وتأهلت صحبتها على حساب الأرجنتين وتشيكوسلوفاكيا، ووصلت لربع النهائي في أفضل إنجاز بتاريخها بكأس العالم. Italy, who only needed a draw to qualify for the final series, worked hard for it in the second period. But De Costa's goal was Italy's only score. So it's Northern Ireland for Stocker.
1: Ireland 2, Italy 1.
2: Ireland are 1, and for the first time ever, they go to the final round of the World Cup.
0: ويبقى الإحباط الإيطالي الوحيد حتى فشل الأتزوري في التأهل لكأس العالم 2018 و2022.

يا ليل يا غايب، تعبت الروح من بعدك، تعالى بعدنا استحاله.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: اللبنانيون على هذه المحادثات.
1: مش هتوقف الحرب، احنا بنعرف انه في كذا حدا من اهلنا طلعوا على جنوب لبنان وقذفون.
0: مستوطنون يتلفون خط مياه رئيسي شرق توباس بالضفة الغربية.
2: يتم شبه يوميا تقطيع خطوط المياه المؤدية الى هاي المساحات.
0: وفي غزة فريق كرة قدم النسائي يتحدى بتر الأطراف ويسعى للحاق بكأس العالم للسيدات.
3: نتمنى إنه إحنا وفريق البنات نطلع ونحقق حلمنا برا في كرة القدم.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. انطلقت في سويسرا اليوم فعاليات الاجتماع الثلاثي بين ممثلي واشنطن وطهران والدوحة في إطار المباحثات التي تسعى لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وفقا للإعلام الرسمي الإيراني، فإن هذا اللقاء الثلاثي سيناقش وقف إطلاق النار الشامل والأصول الإيرانية المجمدة. بالتوازي مع ذلك، استضافت القاهرة اجتماعا رباعيا لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان لدعم جهود التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران، بما يضع في الاعتبار شواغل دول المنطقة، لا سيما ملفات أمن واستقرار الدول العربية التي تأثرت بالحرب بين الدولتين. للمزيد حول البنود التي يطرحها الجانب الإيراني في هذه المرحلة من التفاوض مع واشنطن، نستمع للصحفي علا مسعودي من طهران.
4: البنود التي يناقشها الوفد الإيراني اليوم أولا تتعلق بإنهاء الحرب على كافة الجبهات، وقد ذكرت من خلاله لبنان لثلاث مرات، وتم أيضا التأكيد على إنهاء الحرب في لبنان وحفظ سيادته، وهو ما يعني الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية على مراحل. يذكر أن إيران تستند على ما ذكر في هذه الاتفاقية في نقطة تنفيذ البنود، يعني البند مقابل البند، وإزاء خرق الاتفاق الذي حدث في اليومين الماضيين في لبنان، تم اتخاذ قرار غلق مضيق هرمز إيرانيا مرة أخرى. الوفد الإيراني اليوم يحاول الحصول على ضمانات إزاء خرق وقف الحرب أولا، ثم يأتي الحديث عن البند الآخر الذي يتم مناقشته أيضا، وهو استعادة أموال إيران المجمدة، وهو ما صرح به الرئيس بزشكيان عندما أشار إلى أن هناك 6 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة في طريقها إلى طهران من دولة قطر. في هذا السياق أيضا نشرت وكالة إيرانية مقربة من الوفد بأن هناك اجتماع قد عقد بين حاكم البنك المركزي الإيراني مع الجانب الأمريكي لمناقشة المواضيع المرتبطة بالأصول المجمدة وسبل استحصالها. الفقرة الأخرى التي يؤكد عليها الإيرانيون أيضا هي قدرة إيران على بيع نفطها والحصول على عائداتها دون قيود أمريكية كما جاء في المذكرة. لذا من المفترض وحسب الإيرانيين أن تهيئ هذه الاجتماعات الطريقة والنتائج الملموسة التي ستسهم في الانتقال إلى المرحلة القادمة، وهي الأكثر أهمية وحساسية، التي تأتي بعنوان عريض ومنفصل، وهو المفاوضات حول الملف النووي.
0: علا مسعودي الصحفية من طهران. أعربت قطر بصفتها وسيطا بين طهران وواشنطن عن تطلعها إلى أن تفضي الاجتماعات الجارية حاليا في سويسرا للتوصل لاتفاق شامل ودائم يعالج الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني كافة. فماذا عن ردود الفعل في الشارع الإيراني نفسه حيال اجتماعات سويسرا؟
5: أنا متفائل جدا بشأن المفاوضات. إذا لجأت أمريكا إلى الحرب مرة أخرى، فهل ستحصل بذلك على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم؟ وهل سيعم الاستقرار في المنطقة؟ وهل تستطيع أمريكا تحمل التداعيات الاقتصادية لمثل هذا التصعيد؟ لا يمكنها أن تتحمل ارتفاع أسعار النفط والتضخم الذي تجاوز 4% ولا يزال في ازدياد. ولو كان الخيار العسكري قادرا على حل هذه القضايا لما تم التوصل أصلا إلى وقف إطلاق النار.
6: أعتقد أن إيران سواء كان ذلك جيدا أم لا لديها اليد العليا في المفاوضات. فإذا نظرنا إلى واقع الحال نجد أنها نجحت خلال الحرب في تحويل منطقة الخليج ومضيق هرمز إلى أداة حرب، بل وأكثر من مجرد قوة ناعمة، وهذا دفع الولايات

0: الولايات المتحدة إلى الجلوس والتفاوض بشأن قضايا لم تكن مطروحة قبل الحرب مثل فتح مضيق هرمز.
1: ترامب قلق حيال انتخابات التجديد النصفي، وينتاب الجمهوريين قلق إزاء التغيرات الجذرية في المشهد الداخلي التي ستضر بهم، لهذا يسعون إلى حل هذه المسألة بطريقة ما، إضافة إلى رغبتهم في السيطرة على أسعار النفط. الخلاصة العامة أن أمريكا أخطأت في تقديرها قوة إيران، وأنها بحاجة إلى وقف الحرب بشكل دائم. أعتقد أنه لا يمكن حل هذه المسألة دون مفاوضات ودون دبلوماسية واتفاقيات. إيران أثبتت أنها قادرة على الصمود والرد، وقد تمكنت من الحفاظ على بنيتها السياسية رغم فقدانها لقادتها السياسيين البارزين، كما تمكنت من الحفاظ على تماسكها الوطني رغم التوترات الداخلية، وأكدت على الدبلوماسية كوسيلة لحل المشكلة.
2: مواطنون إيرانيون. لبنان إذن حاضر في الاجتماعات الثلاثية التي تعقد حاليا بين ممثلي الدوحة وواشنطن وطهران، بعدما أكد الإعلام الرسمي الإيراني بأن بحث الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان والأصول المجمدة لإيران هي ملفات ستتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات. فإلى أي مدى يعقد اللبنانيون آمالا على هذه المناقشات؟
3: الصراحة كان من اللافت أنه تتعطل المفاوضات بسويسرا بسبب الملف اللبناني، وإصرار إيران على أن يكون لبنان بند رقم واحد، والدليل أنه لحديت هلأ في التزام تام بوقف إطلاق النار، وبالتالي المفاوضات الدولية اللي عم تصير بسويسرا عم تحرج الدولة اللبنانية أكتر، أنه ما في ممثلين عن لبنان، يعني عم يتم التفاوض عن لبنان وشعب لبنان من دون أخذ رأي لبنان بالموضوع. إيران وأمريكا هن من يقرروا مصير الشعب اللبناني.
4: مش هتوقف الحرب، احنا بنعرف انه في كذا حدا من اهلنا طلعوا على جنوب لبنان وقذفون. طلع نتنياهو وقال وأمر الجيش الإسرائيلي انه يوقف هجماته على لبنان بناء على ضغط أمريكا بس من دون الانسحاب، وهذا دليل كتير واضح اصلا انه ما في انهاء للحرب ولكن نوعا ما هدنة.
5: لازم يكونوا حاطين شرط الإيرانية كمان في حال أي تعدي من الإسرائيلي أو خرق يكون دغري الرد سريع، يعني ضربوا صاروخ يطلع دغري صاروخ، ضربوا طيارة يطلع دغري طيارة، هيك لحتى يصير في ردع من أول جديد.
6: التفاؤل موجود، الأمل بالله على طول موجود، بس الحذر دائما كمان له حصة، لأنه نحن عم نتعامل مع عدو شرس غدار ما إلو أمان.
2: بعض آراء اللبنانيين حول الاجتماعات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، لكن ماذا عن الأوضاع الميدانية اليوم في الجنوب اللبناني مع انطلاق هذه الاجتماعات؟ للإجابة تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، كيف تبدو الصورة اليوم ميدانيا في الجنوب اللبناني؟
7: مساء الخير. يشهد لبنان هدوءا حذرا على طول الجبهة الجنوبية بعد التصعيد الإسرائيلي خلال اليوم يومين الماضيين، وطبعا ذلك يتزامن مع بعد محادثات أمريكية إيرانية مباشرة في سويسرا وسط ترقب لبناني لنتائج هذه المفاوضات وما قد تحمله من فرص لتعزيز الاستقرار ووقف إطلاق النار، ثبات وقف إطلاق النار وأيضا الانسحاب الإسرائيلي. طبعا غياب أي نشاط عسكري إسرائيلي مع عدم شن أي غارات جوية أو قصف مدفع أدفعي بعد يومين حصيلة غارات كانت في يومين تجاوزت مقتل 100 شخص وعشرات الجرحى، واليوم أعلن الدفاع المدني عن انتشال 6 قتلى وأيضا 8 جرحى من منطقة النبطية. وبالتالي ترقب سيد الموقف، وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس 4106 قتيلا و 12153 جريحا على المستوى السياسي. كان هناك بيانا لافتا لحزب الله أدان فيه مجددا نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل، واعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات المفاوضة تفاوض المباشر تنفيذ لأمر اليوم الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة
2: لكن اللبنانية. فيما يخص الوضع على الأرض أيضا سيدة ميساء، ماذا عن حركة العودة للجنوب؟
7: يعني أريد أن أشدد إلى أن هناك عودة، ولكن صراحة بعدم ثقة، لأنه في كل مرة في كل هدنة يعود أهل الجنوب إلى بعض القرى والبلدات، لأنه أريد أن أشدد إلى أن القرى التي ما باتت تعرف بالخط الأصفر لا عودة للأهالي إلى تلك القرى، ولكن هذه العودة دائما يعني مع شعور بالخوف، وهناك عدد من الأهالي من الذين تواصلنا معهم فضلوا التريث بالعودة إلى قراهم وبلداتهم، لأنه فعلا المخاطر ما زالت متواجدة، وأيضا بعض الأهالي كانوا رفضوا أصلا أن يغادروا لأنه حتى فضلوا الموت في قراهم وبلداتهم على التشرد والنزوح. كان هناك زيارة لقائد الجيش اللبناني الذي أكد إلى الجنوب إلى بعض مناطق وتحديدا النبطية، الذي أكد على أهمية دور الجيش مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين.
2: لكن التريث سمة المشهد أو العودة هذه المرة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن جنود إسرائيل لهم حرية التصرف بلا قيود للتخلص من أي تهديدات توجههم في لبنان، وإن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المواقع التي تم تحديدها ضمن المنطقة الآمنة. وكانت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قد أفادت أمس بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أمر الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة في الجنوب اللبناني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير. إلى أي مدى تمهد هذه التصريحات من قبل الجانب الإسرائيلي لخطة ربما ستنفذ على الأرض في الجنوب اللبناني، رغم فشل المساعي الإسرائيلية بين قوسين في فصل ملف لبنان عن الحرب مع إيران؟ سيد منير، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد منير الغول من القدس، وكنا نتساءل عما سيؤدي أو ستصل إليه الأمور ميدانيا في الجنوب اللبناني من الجانب الإسرائيلي. استعدنا الاتصال به مرة أخرى. سيد منير، هل تسمعنا الآن؟
8: يعني بالكاد أسمع، الصوت بعيد جدا.
2: سأحاول تكرار السؤال بصورة أوضح، إلى أي مدى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن الوضع في الجنوب اللبناني تمهد لخطة من قبل الجانب الإسرائيلي على الأرض، حتى لو كانت المساعي الإسرائيلية فشلت في فصل المسار اللبناني عن مسار التفاوض مع إيران وواشنطن؟
8: نعم، يعني نحن نتحدث عن محاولات إسرائيلية جادة وحقيقية على أرض الواقع لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني في ظل المحادثات التي بدأت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. وإسرائيل تسعى فقط لمفاوضات لبنانية إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية برعاية أمريكية في واشنطن، هذا ما صرحت به مصادر إسرائيلية اليوم. وقبل قليل صرح مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل وضعت بعض الشروط للانسحاب من جنوب لبنان، في مقدمة هذه الشروط انسحاب قوات حزب الله نحو شمال الليطاني وتعزيز وجود الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية العازلة، وإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك حرية للعمل الإسرائيلي فيما وصفته بالتهديدات والرد عليها. في هذه المرحلة طبعا الجيش الإسرائيلي تلقى التعليمات من المستوى السياسي بوقف القتال في جنوب لبنان، ولكن وزير الجيش قال أن الجيش سيبقى فيما أسماها المناطق الأمنية، وهذا من شأنه أن يثير المزيد من التوتر والاستفزاز، وربما يفتح المجال لمناوشات جديدة بين حزب الله وإسرائيل خلال الأيام القادمة.
2: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم في محاولة لتمديد وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام طويل الأمد. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يصف المحادثات بالتاريخية ويدعو طهران للتخلي عن طموحها في تطوير أسلحة نووية. إيران تحذر أنها لن تدخل في محادثات بشأن اتفاق أوسع مع واشنطن دون إنهاء الحرب في جميع الجهات بما فيها لبنان. فكيف يرى المحادثات إيرانيون؟
0: أعتقد أن إيران لديها اليد العليا في المفاوضات. نجحت خلال الحرب في تحويل منطقة الخليج ومضيق هرمز إلى أداة حرب.
10: الرئيس الأمريكي يهدد بقصف إيران مجدداً ما لم تضبط ما سماه وكلاءها في لبنان. الجيش الإسرائيلي يصر على التمركز في جنوبي لبنان ضمن ما تسمى بالمنطقة الأمنية، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن ذلك لأجل ما وصفها حماية شمال إسرائيل والقضاء على التهديدات. لبنانية تحكي:
4: مش هتوقف الحرب، بنعرف إنه في كذا حدا من أهلنا طلعوا على جنوب لبنان وقذفون.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: مقتل فلسطيني وطفلة وإصابة آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي غربي خان يونس جنوبي غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية يطير الأنباء شاهد عيان.
11: أطفال صغار يعني قارب عمر 12 سنة هذه استلفوها، إيش ذنبها الطفل هذه؟ مواصي خان يونس المنطقة الإنسانية اللي قال عنها جيش الإسرائيلي.
10: مجلس الأمن الدولي يحذر مما وصفها فظائع واسعة النطاق قد ترتكب ضد المدنيين في الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية في ظل تقدم قوات الدعم السريع للهجوم على المدينة. وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان يرحبون في القاهرة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لما عدوه إنهاء للنزاع الذي شكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. كنت معكم مهل جمل.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا مع أبرز ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
2: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
12: أهلا بك نرمين وأهلا بالسادة المستمعين.
2: من أين ستبدأين الجولة ريم؟
12: سنبدأ من لبنان، حيث تصدرت الفنانة اللبنانية مي الحريري مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو مؤثر على الانستغرام وهي تبكي بحرقة وتناشد السلطات اللبنانية انتشال شقيقتها من تحت الأنقاض، وذلك إثر غارة استهدفت جنوب لبنان. فدعينا نستمع لها نرمين.
13: شلولي أختي من تحت الردم، شلولي أختي من تحت الردم، شلويا ما بيخلوني شلوها.
2: كيف تفاعل الجمهور مع هذا المقطع ريم؟
12: شهد هذا المقطع انتشارا واسعا نرمين، وتصدر اسم مي قوائم الترند، وعبر كثيرون عن تعاطفهم معها، وامتلأت منصات التواصل برسائل المواساة والدعوات لها بالصبر وتجاوز هذه المحنة.
2: يبدو أن دولة الجوار سورية هي المحطة التالية.
12: صحيح، وتحديدا حمص غرب سوريا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لطفل يعمل في بيع الخضر مع والده، وقد ظهر نرمين وهو ينظف مكان عمله ويرتبه بعناية بعد انتهاء يومه الشاق في مشهد عفوي لقى استحسانا واسعا. لكن نرمين، ما كان لافتا في القصة أن بعد تداول هذا المقطع الذي وصل إلى محافظ حمص لم يكتفي بالإشادة بالطفل، بل استقبله وكرمه تقدير لما أظهره من سلوك إيجابي ومسؤولية. فدعينا نستمع.
14: أنا مبسوط، صفت الفيديو، انتشر الفيديو، بصراحة حبيت لك يعني استضيفك عندنا بالمحافظة، وبصراحة اللي سويته أنت يعني هيدل على حسن التربية، وهذا دل على شيء، دل على يعني حب للبلد.
2: ومن سوريا إلى أين؟
12: إلى اليمن، حيث أثار مقطع مصور في مدينة طعز جنوب غرب اليمن قلقا واسعا بعدما أظهر عمود كهرباء مائل بشكل كبير ومهدد بالسقوط، وسط تحذيرات من المواطنين من خطورته على المارة والسكان ومطالبات للجهات المختصة بتدخل العاجل قبل وقوع أي حادث. دعينا نستمع إلى بعض مناشدات المواطنين هناك.
15: نعمل عمل اي حل،
16: هذه هايله
15: للسقوط.
2: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه القضية في
12: اليمن؟ نعم، كان هناك تفاعلا واسعا مع المقطع نيرميني. عبر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من استمرار مشكلات البنية التحتية للكهرباء في اليمن، معتبرين أن هذه الحوادث ليست جديدة بل تعكس أزمة مزمنة تحتاج إلى حلول جذرية ومستدامة.
2: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة، ولنا وقفة أخرى في اليمن بعد قليل. يعاني سكان العاصمة اليمنية صنعاء من تشديد القيود على الإنترنت، ما يترتب عليه حجب مواقع وحظر مكالمات، إضافة إلى حظر برامج تفادي الحظر المعروفة بالفي بي أن والتي يستخدمها اليمنيون وفقا لمصادر صحفية محلية. للمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في اليمن.
17: لم يعد مجرد تقييد الحرية التعبير أو فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام، بل نحن في الحقيقة أمام مشروع متكامل لعزل المجتمع اليمني عن العالم الخارجي والتحكم الكامل في تدفق المعلومات للمجتمع اليمني والعكس. وخطورة هذا الأمر للأسف الشديد أنها لا تقف عند الجانب التقني، بل تمتد لتحدث انعكاسات واسعة على حياة الناس، فهو يكرس عزلة رقمية أعمق، يجعل الوصول إلى أخبار المستقلة والمصادر التاريخية أكثر صعوبة، يخلق بيئة خوف ورقابة ذاتية على النشطاء والصحفيين والمواطنين في ظل تجربة سيئة مع الموظفين الأمميين والصحفيين الذين اعتقلوا وحكموا عليهم بالإعدام، بمعنى تصبح محاولة الوصول لأي معلومة نفسها محفوفة بالمخاطر. كما أن هذه القيود ستنعكس سلبا حتى على الطلاب والعاملين عن بعد والتجار والمنظمات وكل من يعتمد على هذه المعلومات، سواء على مستوى العمل الشخصي أو على مستوى العمل العام أو الحصول على الخدمات. اليوم الإنترنت لم يعد ترفا أو حالة يمكن الاستغناء عنها، أصبحت حق أساسي وشرط من شروط الحياة اليومية.
2: توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في اليمن.
18: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية، ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
2: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أتلف مستوطنون الليلة الماضية خطا ناقلا للمياه في عدة مناطق شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس الواقعة شمالي الضفة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان في المحافظة معتز بشارات بأن المستوطنين أتلفوا خطا يغذي مزارع الفلسطينيين وسرقوا جزءا منه، كما أتلفوا عدادات المياه وأجزاء من شبكات الري. وقد استمعنا لبعض سكان المنطقة المتضررين.
19: تم عزل حوالي 42 ألف دلم، ومنها تم مصادرتها بالكامل وعمل عليها مستوطني. يتم شبه يوميا تقطيع خطوط المياه المؤدي إلى هاي المساحات. طبعا المستوطنين بيحاولوا ترحيل المواطنين الموجودين في هاي المنطقة. طبعا هاي المنطقة فيها حوالي 70 عائلة تسكن من مربي الثروة الحيوانية. طبعا ما تتعرض له هاي القرية تقريبا شبه يوميا من المستوطنين ومن الجيش بالهدم، بالمصادرات، بتوقيف العمال، بالاحتجاز العمال اليومي إنه ما يصلوا هاي المنطقة. طبعا هذا الإشي بدأ منذ بداية العام حتى الآن، إغلاق تام لهاي المنطقة.
20: صرنا حوالي 90 يوم على نفس المعاناة هاي، كل ما مدينا خطوط المي كل ما رجعوا نفس الوقت بيرجعوا بخربون إياها، كل 3-4 أيام بيرجعوا بخربوا خطوط المي، لا مخلين مزارع، لا مخلين مي، لا مخلين الناس في حالها، لا مخلين أصحاب الغنم، يعني الكل مش سلمان منهم. أنا عندي بحدود 200 دولار إلي شخصياً، عندي تقريبا 1000 مزارع، أنا بأخذ دولة مي كل واحد له مزرعته خاصة، وأنا خسارتي 3 مليون شيكل أنا شخصيا لحالي، خطوط مي ومزارع عنب، بطلنا نقدر لا نشتغل ولا نقدر نسوي شيء، وكان قبل نقدر نصلح لخطوط المي، حاليا والله ما احنا قادرين نصلح، خلاص نفذنا بطلنا نقدر، شو بدك تسوي؟
2: فلسطينيون من طوباس الشمالي الضفة الغربية المحتلة. إلى قطاع غزة، حيث يواجه مرضى السكري أزمة مستمرة بسبب النقص الحاد في الأدوية، وذلك في ظل عدم كفاية الكميات التي يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها إلى القطاع، الأمر الذي يعرض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة. وعن هذه المعاناة تواصلنا مع عدد منهم داخل غزة.
21: مريض سكري من النوع الأول، وابنتي لين عمرها 11 سنة برضو سكري من النوع الأول. ابنتي لين باتت في المستشفى العناية المركزة فوق اللي يمكن 5-6 مرات بسبب نقص الأنسولين، شيء اسمه حموضة الدم. من ضمن الأشياء التي تسببت بالضرر كثير علي أنا أني أصبحت الآن أغسل الكلى بسبب برضو مشاكل السكر.
1: مصابة بالسكر منذ 16 سنة وحكيمة برضو، تواجه حاليا ارتفاع في مستويات السكر، وحاليا إلي تقريبا أسبوع السكر صراحة مرتفع بال500 بسبب الأنسولين، بسبب عدم توفره، وإن كان متوفر وقادرين نوفره بيكون منت الصلاحية. من ناحية أزمة تانية، ما فيش أجهزة سكر وشرائح فحص، هذا الجهاز هو اللي بيثبت لنا قديش احنا سكرنا. ما بفحص سكري، ما بعرف قديش سكري، باخذ الانسولين يعني صرت على الاحساس، فبحس اعراض ارتفاع سكر باخذ فيها انسولين، بحس حالي كويسه خلص لانه ما في شيء عندنا.
3: عمر 20 سنه، مصاب بالسكر النوع الاول من 2015. اقلام الانسولين مش متوفره، واذا توفرت فبتتوفر بكميات قليله وللاسف كلها منتهيه الصلاحيه. في كميه قليله بتدخل على غزه بطريقه احنا مش عارفينها بصراحة، وبتفوت فقط للصيدليات او بتفوت لبعض المواطنين وبتنباع بشكل غير قانوني. نقدر نحكي انه سوق سودا. الاقلام باسعار متفاوتة ما بين 40 60 90 شيكل.
2: بعض مرضى السكري في غزة. نبقى في القطاع، حيث أطلقت مؤسسة محلية مبادرة رياضية لدعم سيدات وفتيات ممن فقدنا أحد أطرافهن من جراء الحرب، حيث وصلنا التدريبات على أمل الوصول للمشاركة في كأس العالم للسيدات، مستندات إلى العكاكيز ومتمسكات بالأحلام كما نستمع لبعضهن.
22: اسمي عائشة العبادلة، مصابة في إيدي اليسار، عندي بكر فيها. أنا شاركت كرة القدم البكر، كانت إلي حلم أطلع وأشارك فيها وأحدد حلمي. أنا حارس مرمى في كرة القدم البكر، هذا حلمنا إنه إحنا نطلع نشارك برا مع جميع الدول، نوصل رسالتنا للعالم، كان بكر يد أو رجل. إحنا نتمنى إنه إحنا وفريق البنات نطلع ونحدد حلمنا برا في كرة القدم.
23: داليا الفخوري، الفترة اللي أنا كنت متصوبة فيها كنت في المستشفى تقريبا 5 شهور. أنا صارت معي يعني إنه فترة العمليات والشغلات هاي، أنا صارت معي اكتئاب يعني وإشي زي هيك، مش هقدر أعمل اللي أنا كنت أعمله زمان. بختلف عن هذا اليوم، أنا في هذا اليوم صرت أهدى عن النت وهيك بتطلع في فريق بلعب كورة وهيك في حالة إنه عنده بكر وهيك شغلات. أنا صرت أقول ليش ما استفيد يعني أنا من هاي اللعبة وهيك، وانبسطت إنه يعني وأنا في هذا اليوم إني أنا نزلت على الفريق هذا، والحمد لله رب العالمين. أنا استفدت من تغيير جو، من انبساط. الإصابة اللي عندي تحديتها لأني أنا أدي ألعب هاي لعبة الكرة، نزلت ألعب الكرة لدرجة إنه أنا صاحبة مش وهيك، بس فيش عندي وقت إني أجري وهيك، بس بلعبة الكرة إني أنا بجري وبجري وراء الكرة وبلعب وهيك، والحمد لله رب العالمين.
24: أنا رزان عماد خيرة، عمري 24 سنة. اللي بتذكره إن أنا صحيت من النوم، حاولت إني أقوم عن التخت، ما قدرتش إني أوقف على رجلي، فصرت أنط على رجل واحدة لحد ما وصلت الصالون. فبعد ما وصلت اكتشفت إن أنا رجلي مش موجودة، مبصورة من هي وعلى التخت. بعد هيك أخذوني أهلي وأجل إسعاف بعد 1.5 ساعة من الاستهداف، وبطلوا لي الرجل اللي كانت موجودة لسه. لقيت قبل الحرب أنا كنت عداقة، لأن كمان والدي لاعب كرة قدم ومدرب كمان في الملاعب. اتواصل معي فريق اللي هو جمعية فلسطين للمبتورين، حبوا اللي هم ينشئوا فريق كرة القدم. أنا كنت للركض والجراي في الضاحية، مش تخصصني يعني كرة القدم، ولكن يعني أنا حكيت ليش لا، يعني ليش ما نحاول، ليش ما نجرب في هذا الفريق. وفكرة الفريق هي مبنية من الأساس من إحنا قاعدين نتدرب لحتى نشارك في مسابقة عالمية.
2: لاعبات كرة قدم غزيات، وبهن نصل للختام. وتحيات فريق العمل، أشرفت على هذه الحلقة ديال العزة، أعدتها مروة جمال وأخرجتها هند سليم، وكان معكم في هندسة الصوت طارق يحيى، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.